قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: هركات يكتبرين بلاي باغتيك لباغتكاني بهجدا أو أبرون لقليان بهجدار بن. عرضيان كردو فرمويان: أي پیغمبری خوا، آیا بخشکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی: بخشکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. باورداری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی او گل را دوی محراب بگره.

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر

وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم كلا ديواني تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كجيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

0: الصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل أمناً أمانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين، اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا، اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل مني.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخون بی کوتم الله هر لقل توم بی

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك، وحملة كتابك، وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: الظالمين
1: من بودز درج نكردنم براسي دمويد بغناهي منو غناهي خوشتوا بقريتوا او جاد بيتنشت زينا واغر هر اوش باداش تيستم كاران
0: تطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين
1: سرنجام نفسي سركشي هاني داو كشتني براكي لا سادو آسان كردو كشتي يترخوي خسر ريزي خسارد مندو زرر مندانوا

0: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: لو دوا جيري خوار بدستر مكيوا تونك واديارا يكم كسك جرابيتو شهيد بوبيت او سا خداي مهربان قل الرشي چي ناردو تالي چي لزويدا هلكند بو قل الرشي چي تري مردار وبو تا نشاني بدا تون لا شي براكي بشارتو هر كا اويدي وتي هاوار لمن آيا او من نمتواني وكو ام قل الرشب كمو بقدر اوم لنهاد تا لا شو عيب عاري براكم بشارموا يتربو هميشة سوار ريزي بشي مانانوا.

0: حكيم
1: دستي بياوي دزو آفرتي دز ببرن لپاداشي كارينا روايان دا امش توليكا للاين خداوة خدا بالا دستو دانايا لبريارداني او سزايا دا البتا ام سزايا لكم الغي اسلامي دا جبجة دكرت كهمو كسيك جياني مسوغرو هموان دستي يارمتي بو يكتر دريج دكن هروها لسالاني گراني دا دست نابر دريت

إن جاب شوين آسواري همو بيغمبراني نوي إسرائيل دا إيساي كري مريم من هنا كراستي توراتي دردخستو پشتواني ليدا كردو إنجيليش من پيدا كهدايتو نورو روناشي تدايو پشجيري توراتي پش خويتي هدايتو رنمويو آموشگاريا بو أو كساني كلا خدا دترسنو پارس كارن.

أي أواني باورتان هناوا جو لكو قاور مكان يارو ياورو پشتواني خوتان أوانا هنده چان پشتوانو پش جيري يكترن أو كسي پشت بوان ببستيت أو هر لوانو حسابي أواني بودكرت براسي خدا هدايتي قومي استمكار نادات.

0: راكعون
1: براستي تنها خوشويستو پشتواني ايوا هر خدا و پیغمبركيو اوانن باوريان هناو كنويجا كانيان بساچي انجام ددنو زكاد لمالو سامانيان دردكنو هميشه دياردي كرنوشو ملكتيان بو پروردگار پيو ديارا
0: ومن

أي أواني باورتان هناوا نكن أوان بكن پشتیوان و جيگي متماني خوتان كغالتو غميان بآي نكتان كردوا چل خاوناني كتابي پیش خوتان چل بباوران لخداش بترسنو پارس كاربن اگر ايوا باوردار.

0: پیان بله آیا حوالتان بدمه بکر دارک که تولکی للای خدا خراب تره لطولی لکه دار کردنی مسلمانان؟ اوش کرداری او کسی که خدا نفرینی لیا کردو جامی خشمو رقی خوی رجاندو بسری دو هنده چیشی کردن بمیمونو هنده چیشیان ببرازو هنده چیشیانی کرده تاغوت پرستو بد پرست اوانا خراب ترین جگو رگیان هیو گمرا ترین کسن لربازی راستو درست
1: و اذا جاؤوكم قالو آمنا و قد دخلو بالکفر و هم قد خرجو به والله اعلم بما كانوا يكتمون
0: اوانا كاتيك دين بولاتان بدرو ودلين ايمش مسلماني نباور من هناوا لكاتيك دا براستي اوانا ببي باوري وهاتبون جوروو بيقمان هر ببي باوري شواتون دروا جا خدا خوي چاك دا زانيت كتشيان حشار داول لدلو درونيان دا
1: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون
0: زوري چيج لوانا دبينيد كه زور بپلو بهلپن لزلكاوي تاواني درو عيب دار كردني مسلمانانو دز دريجين نا حقو خواردني حراميان سوين بيت بخدا اوي كدي كان زور خراب ونادرستا
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
0: آيا اوتا كي خدا ناسو زانا كانيان قد غي گفتاري گناهو حرام خوريان لناكن سوين بيت او كردو و هلسو كوتي كدي كان بور رازي كردني خلق زور نادرستو خراب و ناپسند
1: وقال

0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: او جولا كان فامو خدا ناسان دانوت خدا دستي بسراو وخيري لدز نابيتوا دك دستيان بسراو بخير وكلبتو توشي شلل البيت دك نفرينيان لبيت بو خويانو قسيان نخير وانيا بلکو دو دستي پر لبركتي پر وردگار هميشو بردوام كراويا چوني بويتو چندي بويت دي بخشيت سوين بيت زور بيان اوي نرد راوت خوارو بوت كا قرآن للان پر وردگار تو ياخيبونو ستميان زياد دكاتو نغرويان دكات لكفر دا امش هتا روشي قيامت دجمناتي ورقو كي نمان لنوانيان دا برپا کردوا هرکاتيك دانويت جنگ برپا بکنو آگري شر هل بجرسينن خدا دي كجينيت وو نايله تشنبكات اوانه زور بپلو بگرمي هولي بلاو بونوي فسادو تاوان ددن لزويدا خداش او کساني خوش ناويت كتووي خرافة دا چينن.

0: نعيم
1: خو اگر براستی خواناني كتاب باوريان به نه او پاريس كار بونه او تاو پوشيمان لخراپ كاني اندكردو ليان خوش دبوينو دمن خصنا نو بهشتي پر لنازو نعمتو
0: ولو

0: عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: براستي اواني كإيمان باوريان هيناوا لأمتي محمدو اواني كبون بجو اواني صابئن فرشتة پرستو أسير پرستنو غاوركان هر يق لو دستو تاقمانا اگر باوري دامز راو بخداو بروشي دواي بهينتو كارو كردوي چاكو درستو بسود انجام بداد اوانا نترسو بيم يخيان دقريد نخمو پجار الرويان تيدكا كاتيق لبروشناي قرآنوا او باور دهينم.
0: لقد

سوين بخدا براسي اوانا بيبا وربون كوتيان خدا هر مسيحي كري مريم بمرجيك مسيح وتيتي اينوي اسرائيل او خدا يبپرسن كپروردگاري منو پروردگاري ايوشو دل نيابن اوي شريكو هاو باش بو خدا بريار بدات او بيگومان خدا بهشتي لسر حرام كردو شوينو جيگاو سر انجامي آگره او سا او سلمكارانا هيد زوارا پشتواني چان نيا كزنات وانت فريايان بكويت.

0: السبيل
1: هروها بلي أي خاوناني كتب زياد الروي مكان لآي نكتان دا بس زياد الروي نابجي ولسنوري حق وراستي درمتن شويني آرزوي أو كسان مكون كبيقمان بيشان قم رابونو زور كسيشان قم را كردو أوانيج لو ريقو ريباز الراستا لايان دا
0: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: نفرين كراو اللواني بيبا وربون لنوي إسرائيل لسرزاري داود وعيساي كري مريم أما جلبر أويكا أوان ياخي وسركشبونو دزدريجيان دكرت
0: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
1: أوانا قد غيك تريان ندكرد لخراب وتاواني كدا ينكرت سوين بيت بخدا أوي كدا يكن زور خراب ونا پسنده.

0: سوین بخدا دبینی تو دست دکوید سرت سخترینی خلق لدجمنایتی دا بران بربوانی کبا وریان هنوا جو لکنو اوانی که هاولیان بو خدا داناو سوین بید دبینی تو دست دکوید نزیگترینیان لسوز و خوشویستی بو اوانی کبا وریان هنوا اوانن کدانوت براستی ایمن نصرانین اوش لبر اوی براستی هندگ لوان قشی دین دارنو هنده چیشان گوش جیرو کسانی خواه پرسنو بگو من اوان خوب گور دانانه.
1: زمان نکلاو بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستان خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی براقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیری پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بوجاه و جاخو لبرج الوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجین چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالف تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کوت ناری لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامت غرق قنوتو آوینی آیت رحمت دو چاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسه پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل رو بری لادا دار جانی و برق و شوق آسمان الگیرسانی و همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی و همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقام کت اگر حل بی من گرد یکم لگردون عالمین و تویش موج رحم ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی قرآن مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشور محبتا مستی طواف توبب لروم دی متحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی اسمانی اوانوه اوانی بزمانوه درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانوه بول ملی اسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانوه چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروه بول کوتری علقه بستوی دل بذکری یا صبورو چاول روشنی رجانی نور بول کوتری سر گومزی مزگوتی شاری مناره شاری شلالی کرنوالی لدائق بون لزمانی کوتروه گمه گمی درود و صلاو دنیرم من لزمانی بفروه کلو بفری لبارینا شوگاری رشت خاتنه و صفای سپیتی خویوه كل وبفري سر كجاوي مموزين وكل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ما تمجير قل بآوي كوسرو لخاكي جوهران بيدزنواجو تيموم ناقري قل بلاوكو حيران بو سيات شمان نبي رازي رونق جمالي نهاني بونو برامي نادر كيني من لزماني قلوا قلاوي صلاو دنيرم لزماني بارانوا باران بعزرته وحزرت دستي ددايا بر ديقو دياران تازل لا يارا ودي لزماني بارانوا باران هتا بباري دلو درون دارو دوانتينو دكا لزماني بارانوا باران هورينو فلي آسماني قرميانوا ليزم ليزم دروت بورا وزدنيرم لزماني سيبروا سيبري سر بردنويجكي هورامان هوراماني جير سيبري ناوي بديع هوراماني تونا وتوني طريقتو چولة شراي ميزروا لزماني سيبروا سروي صلاو بنيو قريبي يابانا بو او ديوي مرقدي غرقد دنيرم من لزماني ريقوا ريقيني وان قرداغو بخاراوا ريقين ايوان شار زورو شاركي شاهي نقش بنگ صلاوي مولانا غربت بو يارو ديار دنيرم لزماني هتاووا هتاوي دمي چشتنگاو كاتي سايي پلا هوريكي آمال صوز رادخريو دكريتا برمال لاوكي پير پيريكي لاو لجر تيشكو تيني سورتي زوحادا لقيامة دسوتيو دبيت الزخال لزماني هتاوه هتاوي دمي چشتنگاو درودي سوتان دنيرم لزماني زردي دم آوابونوه كاتي چيا خرقي طلاي دپوشي كاتي دارستان لذكرا داد جيرسيو بسوج دوا دچه تباوشي شوگار لزماني زردي دم آوابونوه دمي رامان فنابون كاتي منيش لنيو تمي تاريكي آوا دبم قزنجي صلاو دنيرم لزماني شوغار شوغاري مالي بأغيار شوغاري خلوت نشيني لقل كرمي كرم دار لزماني شوغار ودرودي دي بداران دنيرم بو مديني من معي أنوار لزماني سحروا سحري برلة راين مي موج مناجاتو تمي آلي نالي حزيني استغفار سحري بو فجري كي صادق انتظار فجري قاسب قاسب نزار فجري آيتي والفجر شبقيك لزماني سحروا نسيمي صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني قرو زامو هاواروا من لزماني قروا قريناو مالي مغاكان قريناو روزي عشقوا من لزماني قروا قري بالاي بابا قرقر قريك بوي دسوتين و بي دسوتين من لزماني قروا كلبي صلاوات دنيرم من لزماني زاموا زامي راتلكيني روحي أيوبي وأردشيروا زامي برنجي جاروا جاري ماري ما زندران جاري كراي سرخواني سمكو إشكاك جاري مارزا ماركاني بادية من لزماني زاموا زامي ببوني سياني دي تاقي قتاري ككاني سرزميني روشنگري لزماني هلبجوه من لهلبجي زاموه خوێناوی درود دەنێرم لە زمانی هاوارەوە هاواری نێو گۆڕستانی بێناوەوە گۆڕستانی پر ناڕەوەنی نیوە گیان پر لە گەڵای هەڵوەریوی خۆدا پۆشین پر پر لە ئێسکە پەیکەری مەخلوقاتی چیرۆکەکانی ناو قورئان لە زمانی هاوارەوە هاوارێ کەهکەشان بیستی زەمین لەناو خۆیان نەیبیست لە زمانی هاوارەوە لە هاواری ئەنفالەوە ناڵە و نەوایی سەڵات و سەلام دەنێرم لە زمانی مەولودەوە مەولودێکی یوسفی ڕەنگ یوسفی تەڕایی باران یوسفی سەوزایی مەزرە یوسفی دەلیلی ڕێگەی هاتنەدی خەونی ئاسمانی خەونی سوژدەی خۆر و مانگ و ئەستێرەکان بۆ کیبریا لە زمانی مەولودێکی یوسفیەوە لەم مەوسیمی مەولودەدا درودی ئەمەل دەنێرم

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا.

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

بلخوا أرحم الراحمين فرشتو جن بشر بمنا وبانجي لأكن يا أرحم الراحمين.

دعاي ميكال جبريل باران وي إسرافيل نالو نواي إسرائيل يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان. بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

لأحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها

وانەی گەورەی و پاداشتی ڕۆژی هەینی. باوەڕداری خۆشەویست، ڕۆژی هەینی سەروەری ڕۆژەکانە و لە هەموویان گەورەتر و بەڕێزترە لای پەروەردگار، و ئەو ڕۆژە گەورەترە تەنانەت لە جەژنی ڕەمەزان و قوربانیش. و ڕۆژی هەینی پەروەردگار کردۆتی بەشایەت بۆ بەندەکانی، بە دڵنیایی ڕۆژی هەینی فەزڵ و پاداشتی گەلێک زۆرە. بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتەوانەیەدا هەندێک لەو فەزڵ و پاداشتانە باز دەکەین کە تایبەتە بە ڕۆژی هەینیەوە. یەکەم، ڕۆژی هەینی جەژنی موسڵمانانە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل. واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: بەڕاستی ئەم ڕۆژە پەروەردگار گێڕاوێتی بە جەژن بۆ موسڵمانان، و هەر کەسێ هات بۆ نوێژی هەینی با خۆی بشۆرێت و خۆی پاک بکاتەوە. لا صحیحی ترغیب و ترهیبی شێخی ئەلبانیدا هاتووە. دووهەم، چاکترین و باشترین ڕۆژی هەفتەیە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه، فیه خلق آدم، و فیه ادخل الجنه، و فیه اخرج منها. واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: خێرترین ڕۆژ کە خۆری بەسەردا هەڵهات بێ ڕۆژی هەینیە. لەو ڕۆژەدا ئادەم پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ بەدی هێنراوە و کراوەتە ناو بەهەشتەوە، و لەو ڕۆژەشدا دەرکراوە لە بەهەشت. پێشەوا موسلیم گێڕاوێتیەوە، و لە فەرموودەیەکی تردا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: افضل الایام عند الله یوم الجمعه. واتە باشترین و چاکترین ڕۆژانی هەفتە بەلای خوای پەروەردگارەوە ڕۆژی هەینیە. لا صحیح الجامع شیخی ئەلبانیدا هاتووە. سێم، هەر باوەڕدارێک لە شەو ڕۆژی هەینیدا بمرێ لە تاقیکردنەوەی گۆڕ دەپارێزرێ. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: هر مسلمان کل روجی هینی یان شوکی دا بمره الا خوای گورو پروردگار لتاقی کرنو نارحتی گور دی پاریزه. لا صحیح الجامع شیخی البانی دا هاتوا. چوارم، خوندنی سوره الکهف دبه بروناکی نیوان هر دو هینی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: هر کسی سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا اوا اوندرو ناکی بودا دا گرسه باندازه نیوانی هر دو هینی. لفرموده که تردا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: اضاء له النور ما بینه و بین البیت العتیق. و ترو ناکی بودا دا گرسه باندازه نیوان خوی و کعبه پیروز. هر دو فرموده که لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا. پینجم، لروجی هینی دا صلاوات دگات با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: اکثر علی من الصلاة فی یوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه: زور صلواتم نسر بدن لروجی هینی دا، چون که هیچ کسی نیه که صلواتم نسر بده لروجی هینی دا إلا صلوات کیم پیدگاتو و پیم نیشان ددره. ام فرمودهش لا صحیح الجامع دا هاتوا. ششم، خوشوردن و خوپا کردنوه لروجی هینی دا دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما امر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی:
هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاتوا و تا خوی بشورید روژی هینی وقت چون فرمانی پیکراوا پاشر نمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا حوتم لروژی هینی دا ساعتی که های پارانو تیدا ولام ددریتوا پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعه منها ساعه لا يوجد عبد مسلم يسال الله فيها شيئا الا اتاه الله اياه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی رجهنی 12 ساعه ساعتی که تیدا یه هر بنده که مسلمان که تیدا بپاره تو داوال خواه پروردگار بکه اوه الا پروردگار دیده تی جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوائی دا بگرن واتا لدوائی نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی با نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعه الى الجمعه کفاره ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خوی لتاوانی گورا پاراست بی پیشوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانا زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودن و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حمد سنا وصفاص وخواي قورو مهربان، صلاة وسلامي خواب بارب وسرقياني فاكي مباركي رسول الله، رحم وبزي خواب بارب وسرهم أمتي في غمر وتايبت خواي قور الرحم وبزي خوي برجاني بسر ايوي بسر وبنردا خشكو براياني خوشو بسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هر لسر درسي فيشو حديثي فيشو كباس لعلوم شرعي وملايتي وفضيلتي خزمة كردين علم شرعي أكين أوانيك خويا تبرع كان بوأوي ميلاد قري في غمران بن أوانيك خويا تبرع كان بوأويك بيامي خوا رسالي خوا بقين بخلق اوانی که خویان تبرع کن لجگی پیغمبران دانیشن با گیندنی نامی خواو با شوی فیربونی علمکیو شوی کردنی عبادتکیو شوی جبجه کردنکیو کلندانو دنیا نویستیو آزایتیو غیرتو غیرتمندیان لپیناوی رزامندی خوادا باسی اوانه اکین هر ام حلقشا بردوامی لسر او کارا بلکو خوای گورا توفيقها مولاي أكوان.

مسلمان برزکان خوش کبرا ایمان دارکان سلام و رحمت و درودی خواهی مهربان برژه بسر هموتانا خواهی گورا رحمتکی زیاتر و زورتر و برکت داتر که لسر خاک و خلق و گل و ملت من و پرا بدا با امن و آسایش و خوشی گل و ولات من و هچی نخوشی و نخوشی هموی لا بره لسر من انشاءالله برز و عزیزان خوشبختانا ایمه کردی مسلمان لسر ام بست زویه شیری ندا که پی اوتر کردستان شان بشان و هاو کاتو هاو دنگ و هاو خبار لگل ملیاره ها ایماندار و مسلمانی سر ام گوی زویه که امش سروری و شکویک و روسوری و بختوری که با مروبایتی با تگرا با ایمانداران با تایبتی و با وفاداران و پیامداران و عاشقانی خوشویس و دینکی با تایبتی تر که امیدکم ایمه لو تایبتی ترانه بین انشاءالله خوی پیویست همو ساتو کاته همو مانگو ورزو روشه همو فرصتو چرکه یک ترخان بکین با آشنابون لگل خوشوی صلی الله علیه وسلم با ناسینی، کسایتی، فتره لدائق بونی، منالی، شوانیتی تجارت و بازرگانی، باوکایتی و باپیرایتی، هاوسرایتی و مردایتی، سیاست و اداره، فرمان روایی جنگ و برکانی جنگ و امهم و حلقات مهمه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اسیره بوتیایا و قائد و رائد بوا لو بوارا گرنگانا پیویستا همو کات پیغمبر زینو بیل دل مانا، لناخ مانا، لوجدان مانا، لدرو مانا و همو ساتو کاتی ناسان دنو خوشویستنی زیادی خوشویز بی صلی الله علیه و سلم بلام که او من بوان رقصاوا یا اون مردی میدان نبوین همو ساتیک لخزمتیابین علیه الصلاة والسلام که اما کمترین ما پی او خوشویسه لسر امتکی که بی ناسین خوشویس براسی پیویسه یک خالی گرنگ هیا برچاوی که بی زانین اویش اویه لناو رولکانی آدم لناو مروفکانا لمردوان و زندوان لکون و لنوه لوی جر خاک و اوی سر خاک و نو خاک یک کسی تر نیه و نایش به خواهی گوره آوا بوی رخصانده به و آوا ریزی لیه نابه وکو پیغمبر ناسانده به و تو ناسین رابه هیچ بشر یک نیه و نایش به لو ساعتو که خواهی گوره مجده دایه لکاتی تنگانه دا که دنیای لیهات بو یک لسرتای وحی لمکه لناو او ارز رقو تقو او ابو جهل و ابو له حمالت الحطباء که مجده دایه بخوی و ما امتکی فرمی الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذي انقل ظهرک و رفعنا لک ذکرک لو مجده و رفعنا لک ذکرک و ایتر اوی بو پیغمبر گنجاو اوی بو او دسی داو اوی بو او لواو بو یک بشر ایتر اوان نلواو و نگنجاو لبر او ناس راو ترین کس لسر زویا محمد صلی الله علیه وسلم و هر واژه مینیتو ام ناس رایو ام آشنابونو ام خوشویستنو ام رزیناندنو ام گران بهایو گران قدریه هر امینه و هر جادکا و هر جادکا تا جیان لسر جنگ بی تا مروب لسر گوی زمین بی ام ناسینو آشنایی پیغمره بخلکان و گلان و نوونتا و ملتکانی تا هر جادکا هر پراسینه بریاری خواه و رفعنا لک ذکرک بو لبر مسئله کی ساده است چون که لهمو شنه اسلام هیه لهر شنه کی اسلام و مسلمان هبو مزگوت و بانگ هیه مادم بانگ و قامت هبو کافیه حرو تا اشهدو ان لا اله الا الله ملیارها کرد او تیو اشهدو ان محمد رسول الله معنایه ان بانگ زلال خواهیه ان دروش مخواهیه ادریه بگوی نوکان نتوکان گلکان خلککان آستکان چیاکان شیوکان شیوکان دولکان ارز آسمان فرشتکان جنوککان همی ام بانگه عبیسن به امری خواه لهر وقتی که نای خواه ببره نای محمدی لگل ابره که وقتی انی نالین اشهدو ان لا اله الا الله یکسر و اشهدو ان محمد رسول الله نستنه کمان چونه خواه کمان وازهنان من لإسراحتی دنیا که امانه بخوین اسراحت کن بنای پیغمبر صلی الله علیه وسلم که هر از اشین اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله هر بنای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی نای خواه سبحانه وتعالی لبروا اما بريالك اخوا داويتي واما قدر بايخ يا اخوا بخشيتي واما مجدشكوك اخوا بيشكشي كذا بم خوشويس سردار صلى الله عليه وسلم لبروا ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا كسي بقي اخوا بريالي توا والرازبه وعدي خوي ما تسر ابدا كزنيه اخوا انه لا يخلف الميعاد
وعدي خوي أبات سرو وعد خلاف نابه لبر أو أم في غمرة صلى الله عليه وسلم كان ليش بدن كان لي بخيانن كان ناشريني كان كان فيلم كاتوني في زوني لسر دربينن كان ناشريني كان لي رولا في غمرة هالشيرين تربي هالجوان تربي هالقش تربي وقتي واهي هزار هاكس يسيتي ديجي في غمرة نناسي وا نيجي يسوي خوي في وخري كأصلا بخات قوسي فكري خوي وا بلام كابينيتي فلان جنيه في هذا فلان شعيد لسرخنا فلان فيلمي لسردنين فلان كارتوني لسردروسكا اوي تربة جوريتنا ناما قولانا ونارسان ونافسان انا باشكا لو مراك وخلياك وتتسلتي بذان ام كسي تيقسي فيها لن بذان اما تيه فيلمي لسردنين بذان اما تيه ام ناكسونا حزانا اوالي اخوانا بذان ام تيه با دوائكوهم كوقت دوائكو توفي غمري خواهي ناجي صلى الله عليه وسلم بناسينا كي عشقي هو چونك والله عزيزة كانم كزنية هر مروبه و كذبه اللهم اگر نا كذبه و نا حذبه اگر كذبه هر پیغمبر بناسی خوشه بي. إلا معجبه بي پي إلا اقتدائي پيكا إلا كذنامنه لبچاوه لمحمد قورتر بي بشرت بي ناسي بوه يكم خالي اركي سرشاني ام امتا ناسين و ناساندني ام محمده صلى الله عليه وسلم هش خمي تري ناوه بس تو زحمت كيش بي ناسا خبات بك بينا سينا بنوسين بفليم بفخش كدنو بوهم وسيلة مهمة عصرية كهيلة بردس مانا بمشي وقم في غمر ابن عسى خبر نبي ايتر خلق خوي شيداي ابي خلق خوي درقاي دلو ميشكو هوشو بيري خوي بو اكاتو درقاي دبرو مالو منالي خوي بو اكاتو درقاي فكري خوي بو اكاتو خبر نبي في غمر صلى الله عليه وسلم خوي غزو دلتانكا خوي اكتناو درونو ميشككانو بيركان خوي اوانا خاوينو باكجكا خمتان نبي بس بينا سينن جالب الأول قال كتير في سبزان أي جوية أم قرآن كتشق وتورو محوركي محمد آيات كان القرآن لا أول تأخر بعض ماشي محمد صلى الله عليه وسلم لبر أول وهاي في ناس كدوا يك حلق الرجاني في غمر بزرنية هيش كذي جاني وأشكرا ورون وناس راوبه أبدا نفيلسوف نمصلح نسياسي نقائد نجناور نإقتصاد ناس نسياسة مدار نفي غمر كاني تر ام خلق ناو دارو ام خلق لوشاو قرنانا لمجوا كهر يكشتيك بونو رقم يكبون لرجيانو جنقدا همويكو اكرو بقدر محمد ناساو نين صلى الله عليه وسلم بو لبرا وني ملتك باشا نسل نسي وشاعر كان وملا كان وعالم وداعي وخطيب كان او بشيكي في بلان خوا خوي تو ماري كدوا بشيكي زوري قرآن فرهنغ وسيرته ميجوا وتو ماري محمد صلى الله عليه وسلم قرآن تو مارجيك بو يادي خوشويس تو جزبي عمل بخير روا والضحى باسي اوا الم نشرح لك صدرك باسي اوا لإلاف قريش هل بجوري لجوري كان باسي اوا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل باسي اوا ورح تاكه فتا سورة بقرة قشتي بشيلة سوا كان باسي في غمرك صلى الله عليه وسلم بو شنك آيات نياك على يا أيها الإنسان يا أيها الذين آمنوا هر كلمة يا أيها النبي يا أيها الرسول آيات عتاب آيات عبس وتولى إلا باس باسي في غمرة تورو محورو سنتري أم باسو خاش القرآن بدوري خوشي سأقول يتوى أما اشتكي بلغنويسو عسكرايسو كبو هاتو تقواروا يكم كسك أم قرآني بو هاتوا وري قتوا بفاكو بيقديو قيان بيتيو لباري قتوا تطبيقو ممارسي قتوا خويتي لبرو زور طبيعية ناي في غمر كس آياتي خوشي زقو ديارو عسكرايبه لقرآن جا كسي أكا قرآن سنا أخواني به خوا تو ماریکا خوای گورب ریالی مزنی و گورای بابدا لبان مقامتا لصلاواتا لدعادا لخطبا لذكر لنوسين لها مشتكا حنوت محمد ابن جي صلى الله عليه وسلم او بشك لوفاي امتكي برابري ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بو روزانه مليارها صلوات لدياري پیغمبر ادري زار نية دم نية دون نية وجدان نية ناخ نية معطر ومنور وبن خوش نكره أرائج ندري ببيغمر ويادي بيغمر وسيرتي بيغمر وذكري بيغمر قرآن قولتين قاموس قولتين تمارجي محمد عليه الصلاة والسلام بابيجز عن همو محمد شوار كرد ناوي لقرآناته صلى الله عليه وسلم بناوي خوي شوار كرد بلام يا أيها النبي يا أيها الرسول أواني تر كرات ومرات هاتوا كرات ومرات هاتوا او في غمراء او نبا وفايا كم ترين ناوي لقرآن هاتوا ناوي بقدر موسى نهاتوا بقدر عيسى نهاتوا بقدر إبراهيم نهاتوا لكتير يكا كتير بخوي هاتوا لقرآن يكا كيكا مخاطب ويكا منزل عليه محمد كتير كرد ناوي هاتوا او اش بشك اللوفاي كر برابر باباو ككاني
بأي شنكر الناي آدم هاتوا كرات ومرات بلام كمحمد كم تناي هات لباوكك كإبراهيم إسماعيل بابي ركانو براقو ركانيتي براكاني بيش قويتي لبرأوا هلان بجار براقو رلي إسراء ومعراض ودسان قصة سريو بيعتي أن دايو بونا أمتي وبو بونا أمتا بونا براي إيما بونا براي إيما إسي إبراهيم براي إيما روجي قيام النوح براي إيما موسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب سرجن شاكانو وباكانو مردان هم يا ابن إبراهيم ما بهي أون يجك لإسراء المعراج لدواي في غمره كدين صلى الله عليه وسلم أما جورك لأدب جورك لوفاء جورك لفيزانين جورك لجور يشكوت وماركردن كناي محمد صلى الله عليه وسلم ناي في غمره كان كفتن لقرآن هاتو بناء وكي بلان بصفات وبأوصاف وبخصال سبحان الله وعجيب قرآن توماري كذوا وكوتم قاموسك همي بدوري خوشويس عقليتوا بعضك باسي شواني

قدوبالا و جيان و سيرتي فيروز معطريكا قرآن بي اتج هموش تكررونا لبر اوا هيج كسيك هيج بيغمره كي زور مهيمة لا إخوة لا آسمان لناو بشر لناو مجوا بقدر يقبصدي محمد باسي نكراو معروف نيا كز بقدر بيغمره ناسراو نيا كز نيا محمد نبي سبه أبدا قلي نوى ملتي هن نبي نبي بو اقصي في اتنو ناشين كدنو عيفدار كدني باسيان بيستوا هن نبي نبي لبر اوا زوره لصحابه كان كبونا قورا صحابه بهوي زمي خلقان ترو بيغمران ناسي كابرايا لخارج مدينة أهات يبزان أم محمد كي أم عالم باشك وجني أداتي أولا الشاعر أولا الشيطة أولا الديوانية أولا كاهينة أولا دزبرة أولا فيربازة بابش مزاها عام عجائبة كي كأشو أم بيغمري أبيني سرافة انقلابية كدو أقرر أما لكوية أولا كوية إذ وقت واهب ودشمن خزمتي بيغمري كدوه اوه دشمناني ام دينه خزمتي ام دينه ام كدوه دوستكاني نه ام كدوه اوه دشمناني ام قرآنه خزمتي ام قرآنه ام كدوه دشمناني مزقوتو نيجو امتو دينو تشريعو اما اي اوهانا كدوه انا مسلمانا كان دوستكاني ام كدوه سنك اخوا سنتي واي خوصة بيسكان ام دينه سرخا بعز عزيز او ذل ذليل شون بد دوستكاني سري اخا فخشي اكا بدشمناني زيادة فخشي اكا أوي بوهي أبو لهب وخلق مسلمان بوهي حمالة الحطب أبو جهل مسلمان عشركي أوي بوهي في غمر وعمر أبو بكر مسلمان نبو كاتي كل أو نان ورور كدوة ودمشري بأدبي ناما قولي بأوفاي كدوة خلقي أن تامزرو كدوة بزان أمشت عجائبة يا خلق باسيكا بسواري حشرة سيشوار شوروش كوتنا ريكتا عاتن ومدينة حتى ايكي كان عليه كهاتوا فرسيتي كاما في غمرة لنا يكوم الله آه خلق دانش لمدينة لدر وهاتو شكتو ماندو هنا صبر كيف يكوتوا أعرابي يقوى همي جوان همي روناك همي منور همي بونخوش همي بيدن كرد نيزانو كاما في غمرة شوك أبابي تان بلا في غمرة يخوى نجري نبرجي نبرجي نريشي نرقصاري حيش ديكي جانب ولا صحابة كان أبدا جلية كي تايبتي نبوه سروريشي كي تايبتي نبوه جاقية كي تايبتي نبوه لهشفين يكام مجلس بي رياداني شو خوار سار أم لا أولى أوابوه أو محوي شاعري عاشقي في غمري خواناس دي ناس ذل فاق كدوتي بشعرك يقبيتم لبراء فرمي بنوري معرفتي أو اندم عكس بوبون غريبي تازهاتو أيوت أما في غمرستانا أظن يعني كي خوشة بيسكان وقت يكهات وقت او كساء بشكتي دعاي عوضالو عاشقي شوان روجان بچينيتي وبرسيتي بهناس بركهناس سواري قيشت مدينة بوي بقاتا خزمتي بيغمد الله كوقت قيشت خزمتي بيغمد تازه بيغمد دفن كراب وفاتي كدو صلى الله عليه وسلم زوه زوه سوي بوه امجا اوور دوبوتي بزانم اوية امجا قيشاتي وتي ايوكم محمد دا بيغمدن كيتان بيغمد كاما محمد بيغمدن واشيد بوم او جا بيكر دانا قلطي قريان وقشتي قريان داي قدنا ووف دستان كدبا قريان يكي بكل او جا زانيان امر دروهات بوي بيغمر بنا وتاني براكم والله بيغمر تازه وفاتي كده تازه لكفر دفنك هاتوين اتوا بويا وتي ايوكم محمد نزاني بويا محوي افرمي بنوري معرفتي او يعني صحابة كانش او ننوري بيغمرا في ودياغو ادبو اخلاقو درسو امشقاري وعزان لورقتو غريبي تازه هاتو أما أعرابيك لدروهات وبنوري معرفتي أو أهندم عكس بوبون غريبي تازهات ويود أما في غمبر استانا وتي كلكم محمد توابي هموتان في غمر شوك همي بوخوش همي باك همي جوان همي قشتو شيرين وبيقر في غمر أعوي كدوا جاء أقل بدأ يكسي هل سنيني بزاني چن مزنو قورو بشكويا بزاني چي جيهشو لغاي خوي بزاني كي پرورده كدوا رجال في غمر مربي أشيال بو ويا شاعريك عليه صالح قال لولا هذا المربي لما عرفت ربي والله او مربي او ما مساو شيخنا بك محمد اخويكم انا اخويكم نادوزيوا فعلا بيخذاب براشين وخشك عزيز كان او معرفتي في غمره بويا براسي بنوري معرفتي او ابي امش منعكس ببي او في غمر ا مولودي اوا وجمعي اوا ومزقوت ونير وطاعات جماعتي اوا خلق امتي اوا ابي محوي اسا منعكيز بين يعني وكو شارشاب بشكيتو بسر معنى امج منور بين بنوري روناكي ناوشاي مباركي بيروزي او صلى الله عليه وسلم خوشويسة كانم دو غلط هي درباري خوشويس ناسيني خوشويس جوري يكم اوه يكني ناسي اوه اجحافة اوه بسبلايي بيوفايي لو خلقانو كفيغمان ناسن ناوي ديان شاعر وصدان شاعري لبرا سياسي
زعيم كان، رئيس عشيرة وقبيلة.

0: كاتي خوم يا ريزان هنرمنت إلى آخره لم هم خلق عجائب همي لبرا تبلان بوليدا رسمك هلواسي ما شاء الله إليك شعر بولايك شر إلى سرك سر ببرشلوني وسر بكوية أو أنا بزاني بلايد محمد كيه نزاني باكي كيه لكيه لدائي وكام صال لكيه جياوة چن صال لمكة چن صال لمدينة آية چي بوتو جيهشتو چه علاقة لغل محمد هي آية چن الخوشو يانا طعايك يانا سمن بكم فهم لا يفقهون هشي لنزاني أم بمعرفتي أم بوفاية أم بنزارين أم سبلية أين جفايا مع الأسف جفايا برابر ببيغمري صفاء برابر ببيغمري وفاء صلى الله عليه وسلم برابر ببيغمري نكهة الذين يعدر بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقيامتي شاء يكم كس آخر كس سرود درودي يا ربي أمتي يا ربي أمتي أو أواخمي توقاتي شيء لنزاني كالروالة بآقاء مالويران اما جوريك لتاوان برابر بمعرفتي خوشويس دوهم يا بلناو قستي بقي بخرابي زاني لآسي خوي داريكي لآسي خوي داريكي قوريكي بيكي بيت آسي خوا نعوذ بالله يا دايب زيني بو آسي برده أشاعيري كسيكي عاديك بلي عبقرية بلي باشايا بلي آزايا بلي بالوان بو نازان مشي نخير او انا هشني بيغمر بيغمر بو تواو نبي رسول امام ورحمة او ابو كخوا وصي كدو ابي وصي بيغمر بو انا كري كقرآن أفرمي كقرآن بتايبتي أو عزيزانا كمولود أخي النوى أبي أعقان لدميان بي بزانا أو شعري هالي أبجيري وصيف يغمر كابو شوكا كقرآن أفرمي كفي غمر خوي وصي خوي كدوا أقا زيادة روي تابو نيلي أستغفر الله كا أقا كمي تابو نيلي لشعر عن أسلم لسلم زغوتا كان في غمر كاني تر بوكو بردوانا محمدش بوكو قوهر وعلنا يعنى آخر قوهر بو في لاوكي ناشي أما كيما تي في غمر علي قوهرة فمن رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ووصيك كقرآن فمن جوهري شيء ولؤلؤي شيء وبدي شيء أمجع أمامك في غمرتهم زمي في غمركان تركي بل في غمركان كالحجري محمد يشوكو جوهر وعلنا يعني أما كي الرأس قرآن في روز متحي في غمري شكا متحي إبراهيم مساعي شكا أصل عظمتي أم قرآن أمتي أم لوايا لا نفرق بين أحد من رسله لبدأ أتكاءكم نجافي بنو بأقاب النيناسن نبغلطي سنوقوتيش بداخة وهندي كسيش إمامي خوشوه لفي غمر مردويكي خوشوه لفي غمر رئيس عشيرة يا رئيس حزبكي يا زعيمي ولاتكي خوشوه لفي غمر بعملية إيكا بممارسة أو أنا همي بوفاية همي ناسيني في غمر هدو جورك غلطة كروالة بهيتي لنزاني حج لزاني لدرباري أو هد بوفاية ونماقولية أوشي كبزاني لنغاو قوش جابيك بخوا نعوذ بلا بيك بشريك وهاو دمي خوا أو هالتاوانا يابشوكي كيتو وكو شاعري وكو عاق وكو زعيمي وكو قائدي وكو عبقرية وكو مليكي وكو نازان مشيك زور كذا لا شاء محمد صلى الله عليه وسلم شاء أما بعكس هو مدحنية أو الزمة شوك شاء يعني ظالم بناي كمال أن شاهن شاء يا فلان شاء أنبياء ونازان يعني تو زمية كي جنوة دي ببيغمر جيلانة بخود نازاني يا جيل كراوي لجيل يكو ورقة وقصانا بوية فكاتا لي أكم سيري قرآن كان بزانا شون باسي بيغمركا بكورتي علم شون باشيكا بكورتي بانا لن اي شون باشيكا آوا باشيكا بيغمر بشرة قل إنما أنا بشر أما يك بيغمر نبي يا أيها النبي بيغمر رسول يا أيها الرسول بيغمر إمامة بيغمر إخوة إمامة بيغمر إخوة رحمة بيغمر إخوة أسوية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما نبوه يتلا معنا نخوابه نشريك خوابه نبرادر نآموزان نلدائره وبعضني خواياتيابه نعوذ بالله نفشوكش بوكو عبقرية وكو صحابي وكو تابعيني وكو زعيبي وكو قائدي وكو نابليوني وكو نازم كسي أبدا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم شخصيتي كتابتي بوخواه علي بجادة وكاري كتابتي كرابر لبين أرض وآسمان لبين خلق وخالقة أو فيامان تبقين تاو ساعات قوابستي دعاء وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل تو وفاتي كدوة أفإن ميت فهم الخالدون وفاتي كدوة إشي خي كدوة روي إما أم جاء بأما صلواتي ليبدين أو خريكي فرودي إما بكديني بمروب أم جاء إما هم روجة دان جارو صدان جارو بلين اللهم صلي على محمد أزاني أنشي الله أكبر خوش بيسان أو خالة شرحكم شكا زر قرنغا هموتان هزار هاكر صلواتان ليداوة إشيدا إن شاء الله بس أكري أنفقتها نزاني بي إذا حزكم أيها عزيز وفي خوامي بلا أعلن اللهم خوايا مني عبدي تو أمتي في غمّة صلى الله عليه وسلم دوالته أكم كمن من رومناية من شياونيم من أولياء قتوا فلو بام في نبخش لا ولا تو ولا في غمروا بلن صلى الله على محمد ألن تو صلواتي لدار بدأ دي قد بدأ شن ناسكة شن بأدبة اللهم من دواكم لتو أي خوايا تو صلوات لجاري في غمر من جاتي من باشا بلن بوس في غمر كانت الله عليه السلام عليه الصلاة بس لمي ترى تنالي صلى الله على محمد ألي اللهم خوايا تو صلوات لجاري في غمر بدأ من تو أكم بوكيل أو صلواتك من أين يرم لقناة كنالي تو أين يرم تو كما وكيل أو صلواتي لتربدي تو إن الله وملائكته يصلون على النبي هي جس صلواته أن نرى قيل أن يرجع بشر لن يرجع صلواته آخر فقرين يرجع اللهم صل على محمد قيل في غمرة برتشان صلوات اللي دار بدين صلاة إبراهيم في أركدين بويا خوش ويسان زول إلى صلواته كان كأولي إذن غلطة أبي أعابلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شان مزنا أو في غمرة أعواف لو فاية خوا أعواف يريك دين لرقي خوا صلواتك أن يرين وأتى خوا صلواتك إلى ديارة إن الله وملائكته يصلون على النبي إيه مجل رقي خوا صلواتك أن يرين أو كان بوكيل لك ناري خوا سبحانه وتعالى وإن يرين في غمرة خوا راس بشر في غمرة ولم شخصك عادينية لفي غمرة كان تجناسي سروري هميانا أوان روج القيامة دائشة فعل في غمرة كان بسوتان هموتان أواني سمي على نفسي نفسي تنهى محمد فرمي أمتي أمتي يك يجد لأمتك محمد إبراهيم وموسى وعيسى وفي غمر مزنانه بويا أمتي أول وبراي إيمان وإيم براي أواني جاب زانة توشن قوري أم جابوه في غمره هركسي لقل قورها سكوت كعوش قورها به هركسي أقل صفر به لقل رقمك بنوسري أو صفر قورها به معناه غضاب الرقمك يك يقدابني يك صفر يكي لقل دانا إبا بدا اما يكاكا قوربو صفركاش قوربو ده مسلمانا كان اگر صفري شي بدور يكاكا بكل روكا قورت كاوكا كزياتر قوري بخشي بو قوريا خواه بخاتي ناو بيروزكان و پیغمبر مالي رازيكي خود مالي رازيكي خواه اوه منالي نيه منالي بيته اوه فرميش كيه بي كيتا زردخان و پیکنين اوه نخوش چاكي كيتا اوه هزارا اوه قرزارا دولمن و دلخوشي كي اوه خانولاني نيه خانولاني گرمي پیه ببخشي سرماو گرماي نبه يا ربي خوايا ذي همان خوش كي عاقبتي همان خير كي رحم كي بزينو مردو مان رحم كي بمردو كان مان خوايا قولي ذي همان خوش كي عاقبتي همان خير كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين.
1: بابی سرانی برز خوشویس من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نونو چکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادیوی محراب بگیرن. رادیوی محراب دنگیک با ایمان دنگیک با جیان رادیوی محراب.

أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.

كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع

عبدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

قومنا دخلوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم

وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقول

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح

بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجل

فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم

أرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان قناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابتي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي يربكي خدايا خوايا وامان ليبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمر بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خواه لگناه باو کدایک من خوش ببی خواه لگناه گشت مردوکان من خوش ببی خواه عاقبت خیری دنیا و قیامت من کی خواه عاقبت خیری دنیا و قیامت من کی رضامندی خود من بنسب کی خواه خواه اوی که قرزار قرزکی بو دفع کی اوی که نخوش شفای بدی اوی جیراوی های بوی مرخز بکی اوی منالی نیا منالی پی ببخشی اویشی منالی های بوی صالح و خواناس کی خواه پیرکان من عاقبت خیر کی گنجکان من دندار و خواناس کی تو استقامیان پی ببخشی آفرتان و کشان من لهمو نار حتیک بپاریزید خواه اولاد من پرکی لبرایتی و خوشی و دنداری خواه لهمو نهامت یک امولات من پارز راوکی خواه بخاطری گوری خود لتاوان و گناهی همو لایک من خوش بیتو من خیت جرسای خود اللهم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا اخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته
ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو منك.

0: أوي خير وشري أوانن وأم بتانا أوان زكا كغاتا والأخواي بروردقار بشيكي زوري آية قرآن يكان راست كردنا وي أم عقيدة وبيرو باور لارو الوري وچسباندني عقيدة وبيرو باور راستقيني يكتا پرستية بوشي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم فرموي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بلين لا إله إلا الله لا إله أما نفيا رد كردنا وي خوايتي هرشتك لمبونا ورا باشان إلا الله تنها خوايا خاوني بونا ورا خير وشر مروفكان بدس أوا أجر إنسان خوايتي همو خوادروين يكان ردنا كاتوا ناتواني يكتا پرستي خواي پروردگار بچسبيني بويا أما شعاري پیغمبر بو ولحديث صحيح شاهاتوا كپیغمبر من فرمي صلى الله عليه وسلم أما شعاري همو پیغمبرانا درود و صلاوي خوايان لسربي أو آية قرآن يعني كا باسي الشريك بو خوا قرار دانكا وباسي توحيد يكتا پرستيكا زور بروني لقرآن پيروزا خواي پروردگار بياني كردوا با جمله گلك بكمل رستيكي زورون بو اوي يما بجواني لي تيبگين حاليبين هم ولايك من حاليبين لي جا خوينوار بين يا خوينوار گورو بچوك جنوب ياو چون كبابتي يكتا پرستي پيوندي بهموم روا وهايا بهموم روا كان وهايا دينداري يما مسلمانيتي يما كامل نابي حتى وكو عقيده وبيرو باورو يكتا پرستي من كامل نابي بوشي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم لحديث صحيح فرمي بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله پیغي يكمي إسلامتي إيما بريتيا لوك أبي إيما عقيدو بدو باور من راس كينوا شهادت بينين أم شهادت وكو كليليك كليوا أچين بازني دين داري راس تقينو وهروها لبيو أبي واجبات كان من جيب جيكين كبريتيا لنواجو روجو زكاة حج بويا فرموي بني الإسلام على خمس إسلامتي إيما لسر بيان شد دام زراوة شهادة أن لا إله إلا الله أبي بدل باور مان هبي وزبان إقرار بكين كهيش خواي يقني الشيابي فرستن بي إلا الله نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم راس باردي خواي وبيغمبري آخر زمان بويا براني خوش بيستم لقرآني بيروزا خواي پروردگار زور بروني زور بروني باسي اوامان بو اكا كأبي ايما خومن لها والدانانو الشريك بو خوا قرار دان بفارزين لم آية قرآنية لسورة نساء بمان دفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
0: واتا خوای گوره خوش نابید لکسیک هاولی بو دابنید خوش نابید لکسیک شریک بو خوا قرار دابنید بویا دفرمه اوی هاول بو خوای پروردگار دابنید او گناهی که زور گوری انجام داوا کواتا هاول دانان گوره ترین تاوانه چون کمروف سوک و رسواده کاتو لپلو پیگی گوری درست کراوانه و نزمی دکاته و بو پلو پیگی کویلایتی و بندایتی بو دروس کراوانه که وکو اون خواهی پروردگار ریزی لئیمه گرتوه پیمنده فرمه نابه مروف غیری خواب پرسته چونکه مروف ریز لگیراوه نابه سجده بو غیری خواب با نابه خوی نویب که بو غیری خواب جل جلالو بویه پیش منده فرمه لآخیرین آیتکا پیمنده فرمه
1: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا
0: اگر انسان شريك بو خواه قرار بدا گناهي كي گوري انجام داوا يكم در حق بخوي پاشان در حق بخواي پروردگار در حق بخوي خوي بچوك کردوا داوا در حق بخوايش ظلمي لما في خواي پروردگار کردوا لآيات ترى خواي پروردگار پیمان دفرمي كباس لما من بو اكا همو پیغمبران درود و صلاوی خوایان لسر بی بو اوان الراون ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خوی پروردگار پیمان دفرمه بو همو امتي بو همو قلي پیغمبرك من ناردوا بو امدو آمانجا ان اعبدوا الله كمرو فكان خواي پروردگار بپرستن پيامي همو پیغمبران امبوا واجتنبوا الطاغوت دور بكونا ولا پرستني غيري خواي پروردگار كوابو خوشكانو براياني برزم هوا دارم لهر شوينك بين هر كارك من هبه بجواني لم راستيانتي بگين اما اگر بجواني بندايتي بو خواب كين عقيدو برو باوريكي پاك من هبهد خواب سر چاوي خير و چاكي خو من بزانينو و باور من وابه تنها خوايا اتواني خراب يكان من لدور بخاتوا زرر كان من لدور بخاتوا اگر باور من وابه اما ابه تنها داوال خواب كين خوايا كخاوني بونا ورا د صلاتي بسر هموشتكا هيا اما براسي اگر آوامان کرد اوا آمان جي كمي قرآني پيروز من لخو مانا جيبجي کردوا و بوش اما اتوانين كاري بكين كا خواي پروردگار طاعتو عبادتا كان من لي قبول بكا ان شاء الله لا القكاني دهاتوا زياتر لسر امبابتا باز دكين بو اميديكا بتوانين ان شاء الله عقيدو بيرو باورو بيرو بوچوني خومن درباره بم اسلام پیروزاله درباره بخوای پروردگار راست کینوا که اور یګ راست کیا ولوی و اتوانین کوین سر راست شقامی ام اسلام پیروزو بکامرانی دنیا و قیامت بگین ان شاء الله خوای ګوره یرمتی دلی همو لا یک من به عقیدو بیرو باور پاک لنخ منا بچسپینه تاوک القیه کی تر بخدمت تاندګینوا بخوای پروردگار تاندسپرین شاد وسرفراز وسركوتوبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قبرەکەی تازە هەلیان کردن بوو تەڕ بوت کەتک هیچمان قسەمان ناکرد. دوای ڕووی تێکردی فەرمی یا ئیخوانی لیمیتری هذا فاعیدو، برایانم بۆ ئام ڕۆژە خۆتان ئامادەکەن. ئیمامی عوسمان فەرمی ما ڕەئیتو منظرا قەط ئیلا والقەبر ئەفضع منه، بەخوا هەردی منێکم بینی بێ لە ژیان ماتوەقێنەر نەبوو بە هێندەی بینینی ناو گۆڕ. ئەمرۆڤە سەیدەکەی بە تاقی تەنیا لێوا بەجێی ئەڵدرێ فڕێ ئەدرێ کەس نایە بلێ. لەبەرەوە گرنگە کە دایمە سەردانی گۆڕکەی زور القبور بڕۆن سەردانی گۆڕستان بکەن، سەردانی نەخۆشەکان کە ئەڵێن لەسەر مەرگان تذكركم الموت بوي مردمتان بيد بينته فإنها تريق القلب ضم نرمك تدمع العين فلم يسك للشاو دينة أخوار وتذكر الآخرة وقيامة ببيد دينته إنساني مسلمان دبي زاجا برواسة ما شاء وشو نشكاك ويتر توسشي سلامي عليك يلي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله يمر بما ويش تدقين لا تال تبت ما بقيت له أي أخوة داما ذكرت بوي راسي أما ذكرت كان صلى الله عليه وسلم أكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. زيركترين جيرترين من الروكة سيلا هموان زيادة بيري مردني هيا ولا هموان الزياتر خوي آما ذكر دوبو دواي مردن إسا قبلين كاك نيم سعيد توسلت حاضري وصيت حاضرة همشتا كانت طواع حسابك والسفرك بريك بي أما برسالك همو دبيل أخو مانيك عبد الله كري عمري كري عاص خال أخوي لباش رازي بيفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام شو يشان أو آياتي خيان دواء ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس دعاكي في غمر إبراهيم خوايا أو بيباورانا خلقان شي زور يان يعني لخشت بردو فمن تبعني فإنه مني أو يشون يقصكاني من كوي ولا منه ومن عصاني أو شي سربيشي منك فإنك غفور رحيم توزر مهربان وببزيد فاشنا قصكي في غمر عيسى خيانو عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك خوايا قالوا أنا عذابهم يا عبدي خوتر وإن تغفر لهم قال ليش يا خوش بي فإنك أنت العزيز الحكيم خوايا تو دانا وبتوانا إلى سرها مشتع أنجا دسي درس كدو في غمر صلى الله عليه وسلم هدي فرمو اللهم أمتي أمتي أفرمي إتر أقريا أقريا وهدي فرمو خوايا أمتكم خوايا أمتكم أما نقريا بأمتكي أفرمي لا تا بوش وخوي يورد جبريل ناد عليه السلام ولا بيغامر برو بيبل يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك برو بيبل خمي نبي أو أو بي خوش إما يواي بويك إن لقل أمتك بلقنا النبي به الشيوي أو خواستر بشكي كل سلوي نيوي أمتك بشتا بهاش ديان شفاعة رازي نبو بنيوي فرمي الشفاعة فإنها أعم وأكفى زور ثلو هموان دقليتو. الحمد لله كريم عمر خوال أخوي لباش رازي بيفرمي إن كسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجيرا في غمر عليه الصلاة والسلام نيجي رجيراني بوكر دين بشياني ركوع وسجود يتفهمي لنا من يرجك يا دستي كذا قديان لبرا يكسر أمام اللي بيس فرمي ربي ألم تعيدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم خدايا باليانت بيندام هتا من لنا ويانا بمسزايان نادي ربي خوايا ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون أيتو باليانت بيندام أوان داوي لي بردن كلمة سزايان نادي خدايا أو تائم داوي لي بردن كن سزا من مدولي من خرب يا رب العالمين دعائي كسلامي دا أفرمي عشيش أفرمي خواي قولا بارشي أغري جهنمي نزيك دو أعوى بينيم لترسي أو أغرى أو دعاية مخانت وقريان إمامي علي فرمي لغزاي بدرين شو قيشتون يتأوي سياسة الشوار دكسين هوال ما بيقيشت وكان هزار كز لمشيكة كان بهارة بالوان وزير بزاكان يعني وبشيشي تواوي جنگ هاتون بو جنگ لقل إمامي علم صحلا شوالك إمام زور دورين لمدينة بيغمر عليه الصلاة والسلام زور خمي بشون كم يكم روبا روبا نوية او شوش كم يك باران باري زوبه من هلاك بي حوما الخوما ليكو لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله هما خوما ليكو دبون الشكت وما ندوبين لخفت ولا ثرسوا ولا ما ندوبون ولا هميا إلا بيغمر النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح او شو أنا أخوة بيغمر عليه

هەر شەونێژێکە دوە گریا هەر شەونێژێکە دوای گریا ئی فەرم خوایە نەسڕوکە لەتی وەعەدتەنی خوایە ئەو سەرکەوتنەی کە بەڵێنت پێدام بۆ بێنە لە دی خوایە ئەللاهم ئین توهلیک هادیهی العیسابەتە فلەن توعبەدە فی الأرض خوایە گەر ئەم کۆمەڵ لە ناو سنی تر ناپەرستێ لەسەر زەویە خوایە سەرناکە بە سەریانە هەر نوێژی شەونێژێکە دوو ئەگریا ئەگریا حەتا بەیانی بوو دوایەوەش کە غەزای بەدەر تەواو بوو حەفتا لە مشتیکین ئەسیر کران پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمی ما ترون في هؤلاء الأسرى هذه ورن رايوش نعم بيكم شيب كين لما سيدانا إمام أبو بكر لهم كسب رحمة البوا فرمي في غنبري إخوة هم بنو العم والعشيرة وأنا هم يا مزا وخال وزا وخزم كسب كالي إيمان من بيان باشا كتب رباري كان لي ورقري وكو في ديا بو إيهيزو توانا عيشيش بيبو إيمان بلكو أواني شواهي دياتيان باو إستابيان كجين لدز درشي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي عمر تولش وفي والله علمي في غمر إخوة أمانا أئمة الكفر وصناديدها أمانا سريهم كفر كان أهل مكة وهر الجربزو بالوانك هر الدجمنان إخوة في غمر تو عقيد بعلي كبرياتي با بيكوشي فلان كسي خزمي من بين بيشربان بيكوشم هر يكمان بوئوي بي سلمينين لا إخوة كإيما أون دخل ولا أبراء من لدلانية برامبر ولا من لدلانية برامبر دجمناني خواه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دعائي رابوشون إمامي أبو بكري پيباش بو كتشيب كاد برا پاري كان لأول قريب آزاد يانك هندشي ديل بديل هندشي مثلا هر آزادي كر بوي مسلمان بي هندشي شي با هندي منالاني مسلمان فيري خلن دواري مسلم كان وهندشي ببرا پاري أفرمي بياني شو ما هو خدمتيان سيدنا كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام لقال أبو بكر هذا قرين أبو قرين خيرا رأيت أن تيم قرين أجد بو هو كارك أي شيء أجد أي زلم بابي زلم قال ناي زلم هل قال تان دقرين لبريو پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة عند رابني والله أسا أخواتي مني كنشان دامكم شي ما كردوها مدية توري من يعني حفتا لبي باورانا كشتو حفتا من لي أسي كردون لطولي أوي أمبار من لي برقلتون لأحودا بهمان جمار من دي توري يعني حفتاش شهيد بحفتاش برينار فرمي بوا قد يمك صحابة كانم أمشي عن لبيش فيقولوا آياتي دابزان ما كان لنبينا أن يكون له أسرى پیغمبر شلون دبي أسير داني پارا ورگري تريدون عرض الدنيا يود ثاني وسامان شي دنيا بدز بين والله يريد الآخرة خدا دي قيامتان باتي كواتر رب وشون إمام عمر لبدا بسنتر ولو دواتي جوانا يشي لو أنا عباس إمامي پیغمبر بدي بي كشتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم عباس ديو پیاو صالح قوري ويش فاهمي هداية دان دون با أميرنا وشكان وپیاو صالح ورق وپیاو بخوا صلحا كانت أرحم أمتي بأمتي أبي بكر برحمتين كسيمن بأمتكم أبو بكر بلان أشدهم في دين الله عمر بيدا قريترين يعني لو كسياسة سلور بي كقرآن السنة سلور بي إمام عمر كل خطاب بلان نقرر سهل عمر بأبو بكر قررت العمر قال لهم يعني رازي أنا زفرمي في غمر صلى الله عليه وسلم لتمني شخص طابو يعني دواتر وفرمي خواي قرم نالشي في بخشي لما ري قبطينا ينا إبراهيم زوري خوش دويس تمني هجدس مانتي بران هم جاري في غمر علي الصلاة والسلام دش ولا ماشي ذكر بوني ذكر والله يثنى خوشك كان خوشك في غمر علي الصلاة والسلام فمي بوم بين بوم بينه هنا أنا نخوش شهيد جرجي خان جيش تحالة في سلامر في غمر علي الصلاة والسلام كل يبا وشي كسيد يمن عليه كل جان ششان يشان السخطة في الميسك لشاية تخوارهم عبد الرحمن فمي توجي في غمر إخوة فمي عبد الرحمن أما رحمه بزي إخوان في الميسك إن العين تدمع والقلب تحزن شاف الميسك درجة ضلج غمبارة ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تنهى أوج ضلين كخواب بير رازية بلان براسي إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون يما بكوشي دعيت يا إبراهيم زؤ ضل قراني أنا زفر مي أقام لي أبوكا كشي لك شكاني في غمر عليه الصلاة والسلام طبعا شوارك شيها بس يعني وفاتي كدولة جياني خويا فاطمة شجمان دوائي بيغمر عليه الصلاة والسلام
أم كلثوم يعني وفاتي كرت في غمر عليه الصلاة والسلام هاد لقى الجنازة كيف من لسق قبرك إداني اشتبه زور بيا قدي أبو كشكي كرت وفاتي كرت في المسجد الساري هات أخوان وسامة فرمي زينب كشي في غمر عليه الصلاة والسلام كشي شي هبو ناي أمامي أميمة بو في غمر زوري خوش دويس عليه الصلاة والسلام كشي زايتي ماشي ذاك دو بباوشي أنا حتى لن يجعل لباوشي أقرت كأسوى ركوع دايانا أسوى سجود دايانا تحياتها داني جي هنا لباوشي دانا وني خوش ريست حالتي زور تيكسو ناردي بدوي باوشي فرمي بابا وكم بيدم كسم زور نخوش پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي برا بيبلا إن لله ما أخذ وله ما عطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أو إخوة دايوتي هي خويتي وشي ديبات ولي خويتي أو إيش بيبلا بآرام بقريو إن شاء الله شعوري بادر لخوابك دوائي زينب خوي بينجلي يجي تيني عدو تي بلا سويني خوادو على بيباوكم بيبولا كبيغمر عليه الصلاة والسلام بيغمر إجراء عليه الصلاة والسلام أفرمي كهات أمي ميخصة باوشي وعين صدي منا كي جان ششاني بيني زور قرام بلا صدري فدمعت عيناه هدو شاير بربلا في المسكو هات أخوار سعدي كوري عبادة فرمي يا رسول الله أتبكي أولا تنهى عن البكاء هي بيغمر يخوار دبينم تودا قريد أي خطو بيرسلوت المقريان فما إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده أنفر ميسكان الرحمة بزي خدايا خسوية ظليم لفكاني وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وتنهى أخوائي قولوا مهربان رحم بوك ساناك كأو بزي لضليانا أبو هريرة أفر مي بيغمر صلى الله عليه وسلم لنا شيء إبواء سرداني قوري دايشي كزور قريا أبو بكر عمر شون دعاي قريان زور بيجي شكا قريا لبروي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي دعوم كردو استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي دعوم كر خواهي قرر ريغان با دعوه دي خوشبوني بكم ريغي ندا دعوم كر ريغي سرداني كردنم بدات خواهي قرر ريغي دام بويا قريم كيشن پناك ريغي بي. ابن عمر فرمي سعدي كري عبادة سر كردي أوسا في عبي معقول خاندانشي قوري شالي مدينة صحابيشي برزي پیغمبر عليه الصلاة والسلام نخوش كو كان خوش بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام هات السرداني لقال عبد الرحمن كري عوفو ابن مسعود والسعدي كره بالوقاص كهات الجودة والسلن جدا براوته سعد فرمي قد قضي جاني سبارت وتيان لا يا رسول الله يشتعد جاني تياني بيغمالي خو فبكى فلما رأى القوم بكاءه بكوا بس كده قريان بيغمال صلى الله عليه وسلم سؤال برحمه عفرمي همو معركة كسير يعني بيغمال قريان همي قريان دعي فرمي ألا تسمعون آية جثان لينيك أن الله لا يعذب بدمع العين خوام رف سزان هذا لسرغ فرميسك كان يتشاوي ولا بحزن القلب سزان هذا لسرغ بارد لي ولكن يعذب بهذا أو يرحم خواي قولا الرحم بزي خوي وسزاي خوي بهوي زمانوي وإن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه بجور قرياني شيخ زمان مردوك السزا ورق دي لقبره يعني سزاك هندك دفر من سزايش نفسية كأو دبيني اللي يوتو زور بالشوقي بوي دقديت أو يدلي بربي وقديت لبروا بو مردو ما قدي زور حتى سيارو الإجازة بيدراوا إذا ما قد جاجا بيدت كيوتو أنا زفر من بيغمر عليه الصلاة والسلام مفرزكي سباكي كنار دي بو تبوك لدواجارة هوالي جان بمسلمانان فرمي إستا زيت الله كي هل قرتو جنگا و دعاي الشهيد انجا جعفر الله كي هل قرتو جنگا دعا ترس اي الشهيد انجا عبدالله كوري رواحة الله كي هل قرت جنگا انجا دعا ترس شهيد انجا فرمي خالد كوري وليد الله كي هل قرت بي اوي كسبي بلي ففتح على الله خواهي قوريا كرد يهوكاري اوي كسر كون بس دجمنا نفزبر يعني ليبدن ورزقاري جبنو فاشق شيشي با سپای مسلمانان کرد آخر جار فمیما سرهم انهم عندنا اوان استپیان خوش نیلی ایم ابن شکوان لباشتا زور خوش حالن بوی که خواه فریحین بیما اتاهم الله من فضلی زور دل خوش نیلی حزنا کنم گرنو دنیا اونجا دست کده گریان ابن مسعود فرمی کاتی که زیدی کوری حاری تباوشی اسامه شهید بوم
پیغمبر علیه الصلاة والسلام زور حزه اسامه بینه چون که اسامه رش پیسته باو چیز پی پیسته دای چی که امو ایمن است رش پیسته باو چی شهید بو حزه کابی بینه فلم فلم يأتيه ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه فبكى هرنها ودوائي كبيغمر عليه السلام شاوري بها دبر دمي وسطا كتما شيء أسامي كرت أفرمي من دفر ميسكات أخوار وبشاري قريا كما باوشي ساشي تازي جايت باوشي نابينت كاتي قريانا كي كم يكي واجبو فرمي لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا آي أسامة درن هاتي تلاي يما وكهاتي شي تاو يما دغم باركت أو رجت يبري فلما كان الغد جاءه فلما رآه مقبلا قال بس بينيش كآوى بني وشي وكان أسامة وادي بوليتو أفرمي أو يدويني تشمان ها بخوا أمرو هل تشمان ديتو دس كدو بقرياني شي زور شك باوشي بكوري پیغمبر اشیا لمناليه ولا مالي پیغمبر اگور ابو زيد كوري حارثه پيانو زيد كوري محمد لدزداني زيد اسانيه بتهيبت كوري كشي ببيني اوا ككسي ني الى پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوبا پيري چوا داشي من دان عائشه فرمي عثمان كوري مضعون براي شيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم زوري خوشيست کاتی که هجرتیان که لدوی سیمان و تا لدوی تاوبونی غزای بدر که گرایه و توشی نخوشی گاتو حالا که زور نخوش بود پیغمبر علیه الصلاة و السلام هات که سرن جیده لفت ساتی او هات جورو چای ابلاغ بود یعنی تا ساتی در سونی جیانه جیان چشا افرمی پیغمبر صلی اللہ علیه السلام هر دو چایو دا پوش چایو نوقان افرمی اسی که با خور لچایو دا هات خوار انجا ما شيخ زوئي خوش ريست عثماني كريم الله حتى كناشتي شي برده شي لاي سريا ودانا فرمي ليعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي بوي أمبر ده لاي سريا وداني بوي قوري أمبر عيمي في ابن اسمو كهات مصر داني ودوام يجبوي أقل خزمان مامد لبناء موحوظكم لرابي نشب داشي من دنا عائشة فرمي لغزاي بدر كاتي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم برياري ذاك أسير كان في ديو بارو باريان لي ورجلي لا برانبر آزاد كردنيا عندا يكي لأسير كان أبي العاص كل الربيعة شي أبي العاص زاوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ميردي زينب زينب كشاقوري بيغمبر عليه الصلاة والسلام أسيرة أبي العاصي كوري الربيع دايشي ناوي هاليك شي خويلدة كواتا شي زينبة برزاتي ميردكي برزاتي بلا مر كافر ومسلمان نبو يشتهل مكة معه هجرت شي نكب لبي براي شهات برا باري شهنا تواوي ناكرت زينب يا خزاني تكشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ملوان كيك خديجه دایشی پیدا بولا شوی گواست نویده کرده بیا دیاری ملوانکه ایش آلتم چکم اکچه گوری تیوی یکم زاری تیوی شوکاو ایتر که هاد براکی بیتی پیغمه ای خواه هینا ما بو آزاد کرنیه بالعاصی کری ربیع که دسترکی کرده و ملوانکه که درکو پیغمه صلی اللہ علیه وسلم خواه پی نجیره چون خدیجه زور خوشه است. او ساعتی بگید که تو که خدیجه بچه ندل خوشیه او میلوان که پیشکش بام کسی کرد. افرمی زور زورت بیت عقل بود. فرق لها رقت شدیده. دوائش فرمی این رأیتم ان تطلق لها اسیرها و ترد الذي و ترد و ترد عليها الذي لها فعلت. لنا خوتان الرایوش کن اگر پیتان باشه اسیره کی با بردن و املوان که پارشی با بنیرن و اوتیان بسر چاوی پیغمبری خواه تو چیت پی باشی مواد فرمی بلان با ابو العاص بی ابو العاص وره ابی بالینم پی بی با شرط رازین که تو آزاد کن
سويته مكة أبي زينب مبني لها نبي لا يتوبت بتوش يوني بلاني داوتي بس تشا جيش مو مكة بس سر زينب بر رزو احترامه إن يرمو بولات بس دعوة إخوت أبو العاص بمشي ويت في باريس شاف صار لسر كفر دور بولا زينب هلا لا مكة دجيا جاري شان سر كردي قافله شي بتشوف بو وتجارة دسو مفرزي شي بيغمر صلى الله عليه وسلم هل يعني كتايا سر قافلة كي أم راي كرت أو أسيكرا أسيكرا أو كجزا كجزا بل عندس يعني بسر همو قافلة كي أقرت هم يعني هنا بلو مدينة أبو العاص لو صحراني زين شبك بويا وصلها تاشو تاريخ بويش بدزيو هاتو بو مدينة هات شو بوشو بهوال پرسیتی که زینبی خزانی لشکره شو به واشی خوی کردی زینب هاتون پنام با زینبیش قصه نکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش نوجیه کرد لدواویش قصه کرد من زینبی کشی پیغمبرم صلی الله علیه و سلم ابو العاصی کردی ربیع هاتو پنای پیه نام من پنام داو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی من ایسای جوتان لیه با قصه بخواه من ایسای جملیه یعنی هر اگم لیه اینجا کردی که هاتو کن شان الله ایم جسای جمالی بود پیغمبری خود. عادتی مسلمانان این جوایه هر کسی پناه دایت تو آب پناه یک کس پناه هموانه. پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم ابو العاصی بینی، شی و الله ای پیغمبری خواه من نمیام مسلمان بلام الله همیشه پاری خواه منی پاری خالکه. اسلام نهورم بسم الله مکانش کوچن بخوا. خیر تان اگر پارکان اویل من تان بردو بیم من و بابیم بیام و دست صاحبیم. پیغمبر علیه السلام فرمی همی باید جرنو همیان باید جرایه و چون مکه شاید مانی یه نو خوش شد و مسلمان بود هات و با مدینه هجرتی کرد دوای شش سال پیغمبر علیه السلام رد زینب بالنکاح الاول مارا کردنی نوی پیویز نبو فرمی استایی ترجنی خواه تو حلالی خواه تو ربونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لچن موقفی کشا پیغمبر علیه السلام تو ربو دايش ما دانا فرمي ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله قد لجيان يعني لبرخوي تورنا بو بيغمر صلى الله عليه وسلم جيانت بيبا يقصد بيبو تعرفنا اللي قرتايا بر هركاتي بران برخواشتي بكرايا بران بر عينكشتي بكرايا بيغمر عليه الصلاة والسلام تورا أبو توربونی پیغمبری صلی الله علیه و سلم هاوار و سنور بزندن و دزدی و شاندن و زبرگیاندن به برانبر و خوشیت کردن و اما تو رینی امانا اوه نبو او پر توربونه که دمشای سوره و توزی دنگی برزکر دو یعنی دجاری پیوز دنگی برزکر دو لو زیادر نبو اما تو را بینشین لیه دین و چی و چی و اللہ کو تعالی توربوین توربون ما نبی یعنی اما نتوربونه زاین بخوران نگریان زاین نيش زين پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوی کرد ولی دعا کان اسالک کلمة الحق في الغضب والرضا يا رب اخويا قصي حق جيجيك لسر زمانم لكاتي توربون ما لكاتي اسايه ويقصي انكم كنابز جيبت عبد الله كوري عمرو فرمي من پیغمبر علیه الصلاة والسلام هذا الشيء بفرموا ايات دمنوسيه وحديثه كان دعاي هندي لخزمان ما متي انكاك تو وپیغمبر يجدك وتايا مروفا هم قصي لدم يدت الدر لتوربونا لأسايا شون دي نسي فمال عباس نفس هاد بلاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فمي پیغمبر إخوة من اسم حديث كان يتوب نسمه هاد خزمان ما نوايان ود شب كم فمي بنوسه اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق سيان بوي جاني مني بدا استق سي حقنا باللم دمي منا يتدرو لتوربونا لكاتي أسايش ابن مسعود فرمي روجي شان بيهو كاو تي پیغمبر إخوة تولو قركي إيما أم بيعود دانا وبإمامي مزقوتك إيما بخوا من همو جار إني لا أتأخر عن الصلاة لزانا مزور إيبيا دسي إيما إتقي عسكي مور قرتو لكاتي كاد خم تأخير كام بو إيشا كانم في رياكم كديم أنجا أزانم نواجك أو شني ماو شني نماو في غمري صلى الله عليه وسلم فما رأيت في موعظة أشد غضبا منهم من يوم إذن نم بني ولجان الوشي ويتو الربيض أو إمامي بانكرت فرمي أيها الناس إن منكم منفرين كل هاتان خلق لو دين الراواني هاتان خلق لو دين سهر دكاتوا
فمن صلى بالناس فليخفف كل هر كسي امام بان يرجك احسان بيبو خلق قران نبيت سن كفينا فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة ويدا دواتا ويا بيتوانايا بصالة شوى نخوشة باليتي إيشوكاري هي ويش اسماني كريمة أبي العاص كفي أنصم كردي بيما فرمي اقتدي بصلاة أضعفهم شي عن نيرجكي آسائية تقريبا وكو أو نيرجي عن بوكا دريجي ما كره ولا السريع يسير ولا تعسير فرمي آساني كانوا قراني مكا فيغمر عليه الصلاة والسلام كان إذا أمرهم دايش من ذانا فرمي أمرهم بالأعمال ما يطيقون أي فرمو وابكن وابكن أو يكرت وانا أنا أما إيش بكم يعني زين درجة ما نشيب يا غمر يعني آخر إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله أي بيا غمر يخوش تعسانا أنا بيا مال يا خوي ما وكنت وانا يخو عفوك تو خوالي هم قلنا هيك سرتاو كتايت خوش بوا أنا استيعظب توزيت دلقرانا ودهم شاي سوربو توزيت توربوني بيو ديار بو أي فرموا إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا من لها متان الأخوات السلام من لها متان زانات السلام شتك تان بيدلم أوجه بجيكا من يجوكو إيهم جنيش دهينا براجوج دابم دشيشكينا دشقوم شون يجيش دكم فمن رغب عن سنتي فليس مني أما الذي تديني منه هاش كسي آوانك يعني زيادة ريبك لمني شو كيشك بريالي دابو جنين إيش يعني بريالي دابو شوهن نخبه اللي ربدوه إيش يعني بريالي دابو إيتل اللي ربدوه هم رجب رجبه ودين سخوتان قرانك إن فيكم قوما يتعبدون ويدأبون كساني كان لنا وإيوا زور بايغ بعبادة ددان زور خوان ما عندو كان دقنا آستي سرسام وخوان زور واجه كان خلق سرسام ببيان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لأنجام الشاب هو عبادة زور يكيوا أو اندل سرسامة عجبي توشبه بيدين بيت خوي بلي بأولياء حمو خلق كافرك على بس من إتيام مسلمان بهو يو خوشي كافر بيو خوشي لدين درات شت وكو سوان تير لنشان دا داو دي بيشي ودروات در خوي قولي مهربان هاو كار من بيبو همو خير يا پنادر من بيو لهمو شلو خرابه خوي قولي عقبت من خير كا دار روش من پرشن دار كا باش من بنسيب كا خواهی گره مهربان هاو کرمان بیا با عبادتی زیادتر، چاکی زیادتر، اشنابونی زیادتر، ناسینی زیادتر من با خواهی خواهی سبحانه وتعالی با قرآن پیروزکی خواهی من با پیغمبر گورکی خواهی من علیه السلام با صحابه برزکانی خواهی من با پیاو گورکانی خواهی من با اینکی خواهی من با گشتی یا ربی خواهی فردوس من بری و لهمو سزاکانی دنیا و ناوگور و قیامت پارس زمک آمین آمین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. خوشويسانم سلامي خواتان لبيت في خوشحالين لعلقي كوني برنامكتان برشاوروني بأيوة عزيز وخوشويس أغينوا لما القيا فيهم خوشة كباسي دكتور مصطفى محموب كام كساعتية كخلقي مصر أم دكتورة بريزة ك كيشكي دكتورية الله دكتور لهمو كزياتر جيان ومردنا بيني بمن لدايك بوني كسانك كمنالا بيني لدايك بن ولحظاتي مردني كسانك إيش كلا خستخانة كان أمر لبروا براسي دكتورة كان أو مشاهدانا زور تأثير ينتيكا أم دكتورة بريزة لبروا كأديب ونسريش بو لو زمانشا عبد الناصر قراري كي در كردبو كأبي كسيك يك بيشبكا وازي لدكتورة كينا وخريكي بواري أدبي بو بلان بداخوا نتيجي كساني ناحالي نتيجي كساني نشارزال إسلام نتيجي كساني كإسلام استغلال كان بو دعانوسين وبدرو خلق خلطينن إسلامي لا ناشرين بو بالرأي با إسلام نما بو وكسيكي بباور ملحد بو بلام خواهي دايتي أبتي يكي لوشتاني كام ذاتي جريتواني أوي كالي من بيانية كان خوتبهم ديار الشو تادران دانشتن با ديار نوسين وخنو امشتانوا بيانيان درن هلاسام بيانيه كان كخوتبوم برادريكم تلفوني شي بوكردم كزاني خوتوم خوالوم داوي لي بوردني كردو بوبورو نم زاني خوتوي تو امانه اي فرمو شي دوي وتي قيناك بنو جاري دو يقساكن اترو بو من خوتمو بلام لخوما او برادري تلفونه كي كردبو لقال برادري اشتراك جلالي ناوبو لا شونك بلين لا قاهرة بياسي أنا كرت باسي موضوعي كي أدبي أنا كرت دوائي كا وكل خوكال لقل يا نابم دوائي كا خبرم بو قسم لقلا كرت كقسم لقلا كرت وتم لكون وتي والله لقل فلان كسا لا فلان شوينينو باسي فلان شتاكينو أمانا منش وتم زور سيرا علي لقل تانابو أمر داو زور تأثيري تيا كردم براستي كشتيك هي لدواي مادة وشتيك ترها كيما بروح هستي بيكي إنسان هر مادنية على برادري كيشم كومونيست بو خيوي كي بيني كعبد الناصر دواي چن روجي كي تر أمره منش بيامو جا باشا اگر خواك هات دي أبي تو إيمان بيني بخوا لبروي كشتي تاروني على عالمي مادة كسيك چوزاني فعلا أبو عبد الناصر دواي چن روجي مرت كمرت منش بيامو ديمان بينا كابرا هر كل رقبو او بو ايماني نهنا بلام او بلقبو لسري او روداوانا براستي على كاري تيا كردم كدراسة اسلام كمو كلباري خواه لكولينو كم او بو سرنجام ايماني خوي راقيان بناوي قشتكم لقمانا ولا الحادة برابو باور كتابي كنوسيو لو باريو وكاتي خوي كراو بكردش او كتابه كباسي كا قشتي كي كردو الا بباوري بباور وبراسي درس بو يما امروش بتايبت كهولي كي زور ادري بو خلق بباور كو بتايبتي گنجكان بلا ريا بيان بن دكتور مصطفى محمو ويستي برنامج دركا لسر علم ايمان كبو او كاتا سيتر صالمو بيش مساله كي زور زور گورو گرنگ بو و پاري كي زور يويست داويل تلفزيوني مصري كرد او ان جوت يعني ما توانين هر حلقه القيك سي جنيه بيني اوتي بابا سي جنيه بكالكي تشيه من ابي بسمه مراكز بحثو او شنانيكا او معلومات علمانيه اللي دسكوي اتراواني جنيانا بلام خو دولمان كي بونار ام دولمان كاوي كي خواناس بو براستي دولمان كان دوري كي زور گوريان بو لا پال پشتي كردني ام اينه پيروزه اسلام با پاركانيان او دولمان خير كي زور گوري بو خوي كرد او دولمان چكي كي بتاليا و تی چیت پاره پیویستا خود بینوسا بشرت تو اول قانه در کیتو ام خدمت گوری به اسلام کی فعلا به پاره او به هولی ام توانیان 400 حلقه لسر علم و ایمان تو مار کن که خدمت کی زور گوری به عین پیروز اسلام کرد که او مفهومی گان که علم و ایمان و کو دو بالوان بو بالندک که او بالنده بو دوانه اروا اسلامتی لگل جهلو نفهمي أنها قنجي إسلامتي لقل علم الزانستا أقنجي لقل علم الزانستا أتواني بلاو بيتواني إسلام دجي جهل ونفهمي ونخوينوارية برزا كانم أم زانا برزا
دكتور مصطفى محمو لري برنامج علم وإيمان وكهمو حلقات كاني ليوتيوب هيا هركس جيوي أتواني سيريبكا همو حلقة كاني خدمتي كي جورا بإيمان أكن بيويستا براستي سوديان ليور جرين وأجر كسانك إيش هول من بيكن بكردي وجارك تر بلاب كلينا وخدمتي كي جورا بكردو بعيني بيروزي إسلام أكن هو دارم كتواني بمسوديكتان تواني بيتم سوديكتان بيا بجينم وكساتي بانخوازي قولة الدكتور مصطفى محمو لجيانكي شارزابو بن هتا ألقيكي ترو كساتيكي تر بخواتنا سبيرم هرشادو سرفرازبا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

خواهی گورا وعدی با پیغمبر من داوا بشفاعتی عظما و مقامی محمود. شفاعتی عظما و مقامی محمود گورترین پلو پایی که لروجی قیامتا ادری با عبدالعبدکانی خواه که ایج محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم كوابو لآدم و حتى آخر إنسان لم سرزاوية عجي شاورواني دمو دستي پیغمرا صلى الله عليه وسلم شكا پیغمرا رحمته بو هرهموي حتى أفرميه للروجي قيامتا آدمج لجر رأي منايا أنا سيد الأولين والآخرين قوري أول وآخرين آدمج لجر لواو علمي پیغمري إسلاما صلى الله عليه وسلم جا خواهی گورا وعدی داوا کوا شفاعتی گورا و مقامی محمودی پی ببخشه داواشی لئیم کردوا ایمه امتکی که همو کاتی لدوای بانگکان بپارین و لخوا خوا او پلو پای و منزیلت گورا پر لحیبتا ببخشه بپیغمر ایمه صلی اللہ علیہ وسلم افرمی اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول اگر گویتان لبانگ بیش بو بانگی دا او چیل ایوش او بلد الا فی حی علتین جگا لا حی على الصلاة و حی على الفلاح لیو یابلن لا حول ولا قوة الا بالله کبانگ توابو ثم صلو علی صلوات من لسر بدن فإنه من صلى علی صلاة صلى الله عليه بها عشرة هر کس صلواتك من لسر باخوال بری من دجر صلوات لسر او کس آدات ثم لدوای اوه سلوا لي الوسيلة داواي وسيلة وفضيلة ومقام محمود مبكن شنك أو مقام بلو بايك قيامتا أدري بعبدي لعبد كان إخوة فأرجو أن أكون أو نهوى من إن شاء الله وكسأب هركس يدواي بانا كان بومن بفارته أو دعاي بكا أو من إجباليني أدمي كشفاعتي ببك

لدائك بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بارانك برحمتي خوابو بوجيان ويدل مردوكانو چروكدنوي درخت ايمان

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: أكرماً
1: جاكاتي قادم زاد لاين پروردگاري والتاقيد كريتوا ريزي لدنيتو ناز نعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا واديارا پروردگارم خوشي دويم ريزم هيلاي.

0: أهانا.
1: بلام كاتيك تاقي دكات و رزق و روزي كمي پيدا بخشيتو لي دقريتو دليت واديارا پروردگارم مني خوش ناويتو رقي ليمو رسواي كردوم.

0: كبد
1: سوين دم بمشاره واتشاري مكه لكاتك دا تونشت جيت يايدا سوين بباو كور رولك هي سوين بوانا براستي اما انسان ما اندروس كردوو بردوام لنا رحتيو سغلتيو تشيشو ناخوشيدا
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
1: أيا آدمي زاد وادا زانيت كهر جيز كز دا صلاتي بسري دا نابت زور جردليت من باري زورم لناو داوا من مالي زورم خرج كردوا
0: أيحسب أن لم يره أحد
1: أيا وادا زانيت كز آقاداري نيو نيبينيوا كأو سرمائي لتشوية وپيدا كردوا لتشيدا خرجي كردوا
0: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
1: ايا جوتيك تاو من پيه نبخشيوا تاو زور گرنگ تره لدو دزگاي كاميراي الکتروني خودكار لهر چرکه اگدا هزاران ويني رنگا و رنگ دگريتو دينيرت بوميشك اویش هنده چی حل دگريت اروها زمانو دوله ویشمان پی نبخشیوا آیا بمندالی رین مویمان نکردوا بو اوی شیر لمم ککانی دای چی بخواد لگو ریش دا بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت
0: فلقتحم

0: متربه
1: كچي زور بي او خلقا نيتواني بسر كوس بولم پرکان دا زال ببيتو ريگاي سر فرازي بگريتا بر جاتو سوزاني او كوس بولم پرانا كامانن آزاد کردني بندو كويله يا آزاد کردني گردني خويتي لگناهو يا خيبونو سرکشي يا خود خوراك بخشين لروجيك دا كگراني و برسيتي هبيت بتايبتي بوهتي وي كخزمايتي هيا لقلي دا يا بهجاريك كلا هجاري دا لسرخاك داني شيت يا بكوتو كفتكاريك
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: سر راي اواناش آدمی زاد دبید لوانه بید که باور یان هینا وو آموشگاری یکتر یان کردوا لسر خو گریو آرام گریو هروها آموشگاری یکتر یان کردوا لسر رحمو بزیو مهربانی
0: اولائک اصحاب المیمنه
1: اوانی بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانه دستی راستو دستی بختورانن
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
1: وانشي كباوريان بآياتو فرمانكاني ايمن نبوا وانا دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سر لشيوا وكان وانا درگاو قاب يكاني دوزخ لسريان داخرا وو هيچ هوايشي رزقاريان نيا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: تجزا
1: او جور کسی مالو سامانی دبخشید بود دلو درونی خوی خاوین راده گرید لکات یک دا که کس چاکی چی وای بسر یوان نیا که پاداش بدریتوا
0: الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف يرضى
1: چون که تنها مبستی بدست هنانی رزامندی پروردگاری برزو بلنده سوین بخدا رازی و خوشنود دبیت پی
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: و الضحا واللیل اذا سجا
1: سوین بچشتنگاو کاتیک خور برز دبیت و کاتی جولو تالا چیه سوین بشو كاتك بتاريكا يكي زوي داد پوشيت
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداري تو نبو وازيل تو نهنا وو خشمي لي نگرتويت ما ويق وحي نهاد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كافراني قريش وثيان پروردگاري محمد وازيل هناوا يتر خداي گورا بدروي خصنوا
0: وللآخرة خير لك من الأولى
1: بيقومان قيامتو دوار روج تاك تربوتو لدنيا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآين دادا پروردگارت اوان دن نازو نعمتت پيدا بخشيت كزور پي رازي وخوش نود دبيت
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: ايا پروردگارت نيبينيت بهتي ويو خيرا دروي ليكرديتو لا نيبو سازان ديتو حوان ديت يوا
0: ووجدك ضالا فهدى
1: اي سرگردان نبويتو ندزاني چيب كيت هدايتي دايتو رينموي كرديت
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولمندي كرديتو بنيازي كرديت
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: كواتا توش اي پیغمبر اي ایماندار هتیو مچو سینر و دلی مرن جینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به هجارو داما و سوال کراندا
0: و اما بنعمت ربک فحدث
1: بلکو درباره ناز و نعمت کانی پروردگارد همیشه بدوی و باسیان بکا لجی خویان دا بکاریان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديت آيا باري جرانمان لسرشاني تو لا نبرد اوی که پشتی توی هلاکو ماندو کرده بو؟

0: القادر
1: اما براسي قرآن من دا بزاندو تخوارا و لشوه چي بفرو ريز دار دا جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخيرو بركتيكا
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانگ ريز دارو خير دار ترا واتا پاداشت عبادتو خدا پرستي او شوا بسنورا
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا داد بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمانو كار بتايبت بوسرداني خدا پرستان بوسرداني مزگوتكان بوجوه گرتن لقرآنو حتى دوي
0: سلام هي حتى مطلع الفجر
1: او شوا اسديو اشتيو همنيو رحمتو مهربانيه هتا كاتي بربيان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا او شوي قدر بخدا پرستيو يادي خدا ببات السر بايمان باوري دامزراو بتمابوني پاداش الرحمت خداي گورا لهمو گناهان الرابردوي خوش دبيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابا كان لقل مشركوها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا هتا بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کللایان خداوا کتابو نامی پاکو بیگردیان بسر دادخوینه توا که قرآن
1: فيها كتب قیمة
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویده هیا
1: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه
0: جاخاون كتابا كان دست دستو پارچا پارچا نبون دوای اوانا بهت کبلگو نشانه آشکرایان بوهات درباره پیغمبر و قرآن

0: براستي اواني بيبا وربون لخاون كتابا كانوا مشركوها والقران دخرنا الناو آقري دوزخوا بنمريت يايدا بو همي شدمي النوا هر اوانا تاوان بارترينو خراب تريني خلقاني سرزوي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: بيقمان اواني ايمانو باوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا هر اوانا تشاك ترينو باك تريني خلقاني سرزوي.

0: من خشي ربه
1: بداشتيان لاي پروردگاريان بهشتي پر لباخي تصرا ككوشكو تلارا كان تيايدا ونبون چندها رباريش بجير درختو ببردم كوشكا كانيدا درواتو لوي جياني هميشيو بردوام بو هتا هتا ايدا بنسر اوانا خدا رازي ليان اوانيش لو رازين تون رازي نابن اي پروردگاري عزيز براسی نازانین با چه زمان اکسپاس گزارد بین. بگو من او ریزو قدره بو او کسیا کل پروردگاری ترسا و فرمانکانی بجه ناوا.
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: اذا زلزلت الارض زلزالها
1: کاتیک زوید هن ریت اللرزو بوما لرز الزور به زكي بو بيشهات
0: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
1: هرچي لزويدا هبو لما دسنجين كان الناوي دري براندو هناية دروا أو كاتا آدمي زاديش دليت أو تشيتي بوواي ليهات إيمان دار هزدكات كوتاي دنيايو برپابوني الروجي قيامتا بي إيمانيش سري ليد شيويتو نازانت برو چوير رابكات
0: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
1: لو رجدا زوي هوالكاني خوي دجيريتوا بهوي أويكا پروردگارد رايگاندوا أي إنسان فرماني بودر كردوا كاتي كوتاي هاتنيتي
0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
1: او رجا خلچي دست دستا برو گرپاني ليه پرسين ودتن بپرشو بلاوي تاكارو كردوا كانيان ببيننوا ديارا كنامي كردوا كان تومار كراوا بدنگو رنگوا
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهِ
1: جا اوی بقدر سنجی گردی لیک خیرو چاکی انجام دابیت دی بینیت هوا
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهِ
1: اوشی که بقدر سنجی گردی لیک شر و خرابی هبیت دی بینیت هوا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا
1: سوین بوهو کارانی کتیج رونو نرکو نالیان لیو دید بوهو کارانی کاتیک که آگردکن وو بزیز کددن بوهو کارانی کل بربیان دا هیرش دبن سر اردوی دجمنان
0: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
1: انجا دبنهوی برپا کردنی تپو توزو گردلول لو کاتدا خویان دکن بناو جرگی دجمنان دا
0: ان الانسان لربه لکنود
1: سوین بوان هموی براستی آدمی زاد لآستی پروردگاری دا زور ناسو پاسو حق ناسا
0: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
1: خوشي شايت لسر او حالي خوي روجي قيامت دان بكم ترخمي خوي دادنيت بيگمان آدمي زاد لخوش ويستي سامان دا زور بتينو هل پيا كدستي لي جيربو رزيلو رجدو تروكا
0: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
1: آيا أوجور كسان النازان انتي بيش ديد كاتيق لغور كان هن ران الدرو وزندو كرانوا هر تيج لسين كان دا هيا هر همو لكارنا مكان دا بتو مار كراوي آش كرا كرانو خران بردست
0: إن ربهم بهم يومئذ لخبير
1: براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان باوردي ده پرسيتوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: القارعة ما القارعة
1: يشك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت
0: وما ادراك ما القارعة
1: تو اي انسان چي فيري كردويد كالقارعة شيا
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
1: او رجا خلچي وكو ببولي سرگردان پرشو بلاو دبنوا
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
1: چه وكانيش وكو خريشي كراويان ليديد سوق دبنو تالو توليان پي پردكريتوا
0: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
1: جاوي ترازي خيري سنجين بيت اول لبارو دوخي چي خوشو آسو دادا جيان دبات السرو زور پي رازية
0: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
1: اوشي ترازي خيرو تاكي سوق بيت گناهي زور بيت او دایچی او دو زخه با وشی بو کردو توا
0: وما ادراک ما هیه نار حامیه
1: جاتو تزانی هاویه چیه اگریچی زور سوتینر و بلیس داره هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
1: خلچينا هل بكردنو پیش برچتان بو زور کردني مالو من دالو سامانو كوشكو تلارو هتا دوائي يوي سرگرمو سرگردانو بي آگا کردو اللا خدا ناسيو دين داري هتاو كاتي كدمرنو دبرين غورستان دخرين ناو غوريشي تنگو تسكو تاريكوا
0: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
1: واز بهنن لمودوا دزانن تقريكتان بو خوتان گرتوتوا تبلايكتان بسر خوتان هنوا ديسان ودليم واز بهنن
0: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
1: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانينو دلنيا يشي تواوا وا بي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيگمان دوزخ دبينن دوزخ يشي توقي نرو پر لآزارو ناسورا
0: ثم لترونها عين اليقين
1: دوباره سوين بخدا دو زخب چاوي سرتان دي بينن بآشكراو دل نيادبن كتند سامناكا
0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
1: باشان سوين بخدا لو روشدا پرسيارتان لدكريت درباري همو ناز و نعمت کانی دنیا چون تان پیدا کرد و لطی دا بکار تان هیناوا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: والعصر ان الانسان لفی خسر
1: سویند بزمانه سویند بکاتی عصر براستي آدمي زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: بيجغلواني كباوريان هنا وكارو كردوا تشاكا كانيان انجام داوو اموشغاري يكتريشيان كردوا كهميشا پابندي حق بن پابندي حقيش پيوستي بخو غريهيا لبروا بردوام آموشگاری یکتریان کردوا تا همیشو بردوام خو گرو آرام گریش بن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: ویل لکل همزت لمزت الذی جمع مالا وعدده
1: هوارو آهو نالبو هرکس هيك كا كبشوين كمو كريدا دقريتو لعيب عاري خلچي ددويت او كسي مالو ساماني زوري كو كردوتو هر خريشي جمار دنيتيو دلي بي خوشا رزيلو بخشن دنيا
0: يحسب أن ما له أخلده
1: وادا زانيت براستي كمالو سامانا كيدا بيتهوي تمن دريجيو نمري بوي
0: كلا لينبذن في الحطمة
1: نخير سوين بخدا بسوچي ورسواي فريد دريتناو حطموا
0: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
1: جاتو تزاني حطمة شيا بريتيا لآقري داجير ساو بليس داري خداه

0: او ذاتی لبرسیتی رزگاری کردنو خوراچی پی بخشینو لترسو بیمی جرد و ریگران پاراستونیو آسایشی بودابین کردون.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: آيا سرنجد نداول لو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو أو جوار كسأ ويا كبال بهتي وودنيتو بيايدا هل دشاخيت.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: هانی کسی جناده تا خواردنو خوراک ببخشید به هجار و نداران.

0: مسد
1: لآینده دا دخرت ناو آگری چی بلیس دارو هر وحاش نکشی که همیشه هلگری کول دارو آزاری پیغمبر داد همیشه گریسی چی چن رو لپوشی خورمان لگردن یایتی لقیامتیش دا زندیری آسن دکریت گردنی کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیرو تای فکانی کو کرده و پیامی خدای پیر را گیندن ابو لهبوتی دست بشچه بو او ایمد کو کرده توا ایترام صورت هات خواره و که هر شی چی بردوام با سر ابو لهبو هاو سرکیو اوانی لوانده چن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: اي محمد اي ايماندار بلي او خدايي كناوي اللهيا خدايي شي تاكو تنهايا بها ولو هاو تايا خدا ذاتي شي پايا دارو د صلات دارا نيازي بكزنيو هموان اتاجي اون هر اودت وانت بلاو ناخوشي لا بريتو بيوستيو دا خوازي كان من جيب جيب كات
0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: هيت كسي لنبو خوشي لكز نبوا هرجيز هاو تاو هاو شيوو دصلا داري شي ترنيه كلا بران بري وبوستيتو هاو شاني بيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پناه ده گرمبو پروردگاري كبر بيان پیش دهينيت لشرو خرابي هرچي كدرستي كردوا لجنو آدمي زادو مارو ميرو
0: ومن شر غاسق

0: إذا وقب
1: لشرو خرابي شو كاتك كدادتو دنيا تاريك دبيتو دبيت بشو الزنق
0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: لشرو خرابي وكساني كجادو دكنو بتو دزو غريد دنو فوي بيادكن بفعلو جادو نيوان خلچيت يقددن لشرو خرابي حسود وبخيل كاتيك كحسودي وبخيلي دبات
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
1: أي محمد أي إيمان دار بلي فنا دقرم ببروردقاري خلچي بباتشاي خلچي بخداي خلچي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: مسلمان برزا كان خشكو براي من دارا كان سلام ورحمة ودرودي خواي مهربان برجة بسر هموتانا خواي قورا رحمتكي زياتر وزورتر وبركة داتركا لسر خاك وخلق وقل وملتمان وفرا بداب أمن وآسائشو خوشي قل وولاتمان وهتي نخوشيو ناخوشيا هموي لا بري لسرمان إن شاء الله برزو آجزان خوش بختانا ايمي كردي مسلمان لسر ام بستزويا شيرينة دا كبيئة وتريا كردستان شان بشانو هاو كاتو هاو دنو هاو خبار لقل مليارها ايمان دارو مسلماني سر ام قوي زويا كامش سروريو شكويكو روسوريو بختوريكا بو مروفايتي بتقرا بو ايمان داران بتايبتي وبو وفاداران و پیامداران و عاشقان خوشویس و دینکی به تایبتی تر که امیدکم ایمه لو تایبتی ترانه بین انشاء الله خوی پیویست همو ساعتو کاته همو مانگو ورز و روژه همو فرصتو چرکه یک ترخان بکین بو آشنامون لگل خوشوی صلی الله علیه وسلم بو ناسینی کسایتی فتره لدائقبونی منالی شوانیتی تجارت و بازرگانی، باوکایتی و باپیرایتی، هاوسرایتی و مردایتی، سیاست و اداره، فرمان روایی جنگ و برکانی جنگ و امهم و حلقات مهمه که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اسیره بو تیایا و قائد و رائد بو لو بوار گرنگانا پیویستا همو کات پیغمبر زینو بیل دل مانا، لناخ مانا، لوجدان مانا، لدرو مانا و همو ساتو کاتی ناسان دنو خوشویستنی زیادی خوشویز بی صلی اللہ علیہ وسلم بلام که او من بو نرقصاوا یا او نمردی میدان نبوین همو ساعت اگل خزمت یابین علیه الصلاة والسلام کاما کمترین ما فی او خوشویسی لسر امتکی کبین آسین خوشویس براسی پیویس یک حالی گرنگ های برچاوی کن بیزانین اویش اویا لناو رولکانی آدم لناو مروفکانا لمردوان و زندوان لکونو لنوی لوی جر خاکو اوی سر خاکو ناو خاک یک کسی تر نیه و نایش به خوای گوره آوا بوی رخصانده بیو آوا ریزی لیه نابه وکو پیغمبر ناسانده بیو تو ناسین را به هیچ بشر یک نیه و نایش به لو ساعتو که خوای گوره مجده دایه لکاتی تنگانه دا که دنیای لیهات بو یک لسرطای وحی لمکه لناو او ارز رقو تقو او ابو جهل و ابو له حمالت الحطباء كمجدي داية بخوي وما أمتك فرمي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك لو مجدي ورفعنا لك ذكرك و يتر أوي بو بيغمر قنجاو أوي بو أو دسي داو أوي بو أو لواو بو يد بشر يتر أوي نلواو ونقنجاو لبر أو الناس راو ترين كس لسر زوية محمد صلى الله عليه وسلم وهر واجر مينيتو أم ناس رايو أم آشنابونو أم خوشويستنو أم ريزيناندنو أم قران بهايو قران قدريه هر أميني وهر جيادكا وهر جيادكا تا جيان لسر جنقبه تا مروب لسر قوي زمين به أم ناسينو آشنايو پیغمرة بخلقانو قلانو نوونة وملتكاني تا هر جيادكا هر براسيني برياري خواه ورفعنا لك ذكرك بو لبر مسليكي سادة چونك لهمو شن إسلام هي لهش انه كيش اسلام و مسلمان هبو مزقوت و بانغ هيا ما دم بانغ و قامت هبو كافية حرو تأشهدو أن لا إله إلا الله مليارها كرد أو تيو أشهدو أن محمد رسول الله معناه أن بانغ الزلال خوايا أن دروش مخوايا أدري بقوي نوكان نتوكان قلكان خلقكان آستكان شياكان شيوكان شيوكان دولكان أرز آسمان فرشتكان جنوككان همي أن بانغ أبيسن بأمر خوا لهر وقت كان ناي خواب بري ناي محمد إلى قلب بري كوقت أني نلين أشهد أن لا إله إلا الله يكسر وأشهد أن محمد رسول الله نسنا كمان شونا خوا كمان واجهنان من لا لإسراحة دنيا كأمانة بخوا من إسراحة كن بنايف يا غمر بي صلى الله عليه وسلم كهل إذا أشين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هل بنايف يا غمر هلسين صلى الله عليه وسلم دوي ناي خوا سبحانه وتعالى لبرو أما بريالك خوا داويتي وأما قدر بايخيك خوا بخشيوتي وأما مجد وشكوية كخواب يشكشي كذبان خوش ويسا سردارة صلى الله عليه وسلم دبروا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا كسي بقي خواب الرياضي توا والراز به وعدي خوي باتسر أبدا كزني وكخوا إنه لا يخلف الميعاد وعدي خوي أبات سرو وعد خلاف نابه لبرأ وأم في غمرة صلى الله عليه وسلم كان ليش بدن كان لي بخيانن كان ناشريني كان كان فيلم كاتوني قيزوني لسدر بينن كان ناشريني كان ليرو لي في غمرة هالشيرين تربي هالجوان تربي هالقش تربي وقتي واهاي هزار هاكس يسيتي ديجي في غمرة نناسيوا نيشي ويسوى خوي في وخريكا أصلا بخات قوسي فكري خويوا بلام كابينيتي فلان جنيه في هذا فلان شعيد لسرفنا فلان فيلمي لسدنين فلان كارتوني لسدروسكا اوي تربة جوريتنا ناما قولانا ونارسان ونافسان نباشكا لو مراك وخلياك وتتسل بذان ام كسي تشيخ سي فعلا بذان اما تشيخ فيلمي لسدنين بذان اما تشيخ امنا كسونا حزانا اوالي اخوانا بذان اما تشيخ بعد دوائكم كوقت دوائكم توفي غمري خواهي ناسي صلى الله عليه وسلم بناسي نكي عشقي هو تنك والله عزيزة كانم كزنية هر مروبة وكذبة اللهم اگر ناكذبة وناحذبة اگر كذبة هر پیغمبر بناسي خوشه بي إلا معجبة بي بي إلا اقتدائي بيكا إلا كذنامينا لبرشاوه لمحمد قورتر بي بشرت بي ناسي بوية يكم خالي أركي سرشاني أم أمتا ناسين وناسان دني أم محمدية صلى الله عليه وسلم هش خوي تري ناية بس توز أحمد كيش بي ناسا خبات بك بناسينا بنوسين بفليم بفخش كدنو بوهم وسيلة مهمة عصرية كهيلة بردس مانا بمشي وعن پیغمبر بناسا خبر نبي ايتر خلق خوي شيداي ابي خلق خوي درگاي دلو مشكو هوشو ديري خوي بو اكاتو درگاي دبرو مالو منالي خوي بو اكاتو درگاي فكري خوي بو اكاتو خبر نبي پیغمبر سانسان خوي غزوز لکانكا خوي اچتناو درونو مشككانو بيركان خوي اوانا خاوينو پاكشكا خمتان نبي بس بناسينن جالب الأوام قاله كتر بيويته بزان أي جوية أم قرآن كتشقو تورو محوركي محمد آيتكان القرآن لأول تآخر باز باسي محمد صلى الله عليه وسلم لبر أوام وهاي في ناسك الدواء يكحل قل جياني في غمر بزرنية هيش كزنية جياني وآشكراو رونو ناسراو به أبدا نفيلسوف نمصلح نسياسي نقائد نجنعور نإقتصاد ناس نسياسد مدار نفي غمر أكاني تر ام خلق ناو دارو ام خلق لوشاو قرنانا لمجوا كهر يكشتيك بونو رقم يقول لرجيانو جنقدا هموي كوكرو بقدر محمد ناساو نين صلى الله عليه وسلم بو لبرا وني ملتك باشا نسل نسي وشاعر كان وملا كان وعالم وداعي وخطيب كان او بشيك يتي بلان خواه خواه توماري كدوا بشيك زوري قرآن فرهنغ وسيرته ميجوه وتوماري محمد صلى الله عليه وسلم قرآن توماريك بو بيادي خوشويس تو جزمي عمل بخير روا والضحى باسي اوا ألم نشرح لك صدرك باسي اوا لإلاف قريش هل بجور إلا جور كان باسي اوا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل باسي اوا ورح تاكه فتا سورة بقرة قفتي بشيلش وكان باسي في غمرك صلى الله عليه وسلم بو شنك آيات نياك على يا أيها الإنسان يا أيها الذين آمنوا هر كلمة يا أيها النبي يا أيها الرسول آيات عتاب آيات عبس وتولى إلا باز باسي في غمرة تورو محورو سنتري أم باسو خاش قرآن بدوري خوشوي سأقول يتوى أما اشتكي بلغنويسو عسكرائسو كبو هاتو تقواروا يكم كسك أم قرآني بو هاتوا وري قطوا بفاكو بيقديو قيان بيتيو لباري كدوا تطبيقو ممارسي كدوا خويتي لبرو زور طبيعية ناي في غمر كس آياتي خوشوي زقو ديارو عسكرائبه لقرآن جا كسي كقرآن سنة أخواني به خوا تو ماريكا خواي قرب رياني مزني وقوري بابدا لبان مقامتها لصلاواتها لدعادة لخطبة لذكر لنوسين لها مشتكة حنوت محمد ابن جي صلى الله عليه وسلم او بشك لوفاي امتكي برابري ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بوي الرجانة مليارها صلاة لدياري في غمر ادري زار نية دم نية دون نية وجدان نية ناخ نية معطر ومنور وبن خوش نكره أرائج ندري ببيغمر ويادي بيغمر سيرتي بيغمر وذكري بيغمر قرآن قولتين قاموس قولتين تومارقي محمد عليه الصلاة والسلام بابيج دعنا همو محمد شوار كرد ناوي لقرآناته صلى الله عليه وسلم بناوي خوي شوار كرد بلام يا أيها النبي يا أيها الرسول أواني تر كرات ومرات هاتوا كرات ومرات هاتوا او في غمراء او نبا وفايا كم ترين ناوي لقرآن هاتوا ناوي بقدر موسى هاتوا بقدر عيسى هاتوا بقدر ابراهيم هاتوا لكتير يكا كتير بخوي هاتوا لقرآن يكا كيكا مخاطب ويكا منزل عليه محمد كتير كرد ناوي هاتوا او اش بشك اللي وفاي كر برابر باباو ككاني بل أي تنكر الناي آدم هاتوا كرات ومرات بلام كمحمد كم تناي هاتوا لباوكاكا كإبراهيم إسماعيل بابي ركانو براقو ركانيتي براكاني في أشخيتي لبرأوا هلان بجار براقو رلي إسراء ومعراضة ودتشان قصة سري بيعتي أن دايو بونا أمتي وبوقون بأمتا بونا براي إيما بونا براي إيما إسي إبراهيم براي إيما روج قيام النوح براي إيما موسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب سرجم شاكان وفاكان ومردان هم يبنى براي إيما بوهي أوني وجك لإسراء ومعراضة لدوائي في غمره كدان صلى الله عليه وسلم أما جورك لأدب جورك لوفاء جورك لفيزانين جورك لقوري يشكو تومار كردن كناي محمد صلى الله عليه وسلم ناي في غمره كان كفتل لقرآنها تبنا وكي بلان بصفات وبأوصاف وبخصالي سبحان الله وعجيب قرآن توماري كردوا وكوتم قاموس يك همي بدوري خوشوي ساخليتوا بعضي كي باسي شوانيك بعضي كي باسي خمكانيك بعضي كي باسي تريك بعضي كي باسي عفواتيك عفى الله عنك لما أذنت لهم بعضي كي عبس وتولى بعضي كي باسي زانة هاوينة فائزة بعضي كي باسي جير بطاني وليفكيتي كلا قرش نكان نخوتوا كخمبار بوا يا أيها المزمل قم يا أيها المدثر قم قم فأنذر قم الليل إلا قليلا أو أنا شي باس كدوا نهاني كاني كعائشة لبن دسي أبو نيزاني شارع وكاني دلي دروني خيراتكاني خمكاني مراقكاني لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا باشي خمكي دلي شي درخصو في غمري خوا قرآني في روز كسي قرآن قاموسي بي وصفك باشي شان وشوكت قدوبالا وجيان وسيرتي في روز وعطريك قرآن بي تجهموش تكرونا لبر أوا هیچ کسیک، هیچ بیغمره، که زور مهمه لای خوال آسمان، لناو بشره، لناو مجوه، بقدر یک بسدی محمد باسی نکره و معروف نیه، کس بقدر بیغمره ناسره نیه، کس نیه محمدی نبیسته بیه، ابدا، گله، نوه، ملته، هن نبه نبه با اقصه پیوتنو ناشین کدنو، عیبدار کدنی باسیان بیستوه، هن نبه نبه، لبر اوا، زوره لصحابه کان کبونه گوره صحابه با های زمی خبکانی ترو بیغمره ناسی، كابراهيم خارج مدينة أهات يبزان أم محمد شيء عالم باشك وجني أداتي أول الشاعر أول الشيطة أول الديوانية أول الكاهنة أول الدزبرة أول الفيربازة بابش مثلا عمش عجائبة شيء كأشو أم بيغمري أبيني سرافة انقلابية كدو أقرى أما لكوية أول لكوية إذ وقت واهب ودشمن خزمتي بيغمري كدو أو دشمناني أم دينة خزمتي أم دينة عن كدو سكاني نعم كدو أو دشمناني أم قرآن خزمتي أم قرآن عن كدو دشمناني مزقوتو نيجو أمتو دينو تشريعو أما أوانا كدو أنا مسلمان كان دو سكان نعم كدو سنك أخوا سنتي واي أخوا سبي سكان أم دينة سرخا بعز عزيز أو ذل ذليل شون بد دو سكاني سري أخا فخشي أكا بدشمنا كاني زيادة فخشي أكا أوي بوهي أبو لهب وخل مسلمان بوهي حمالة الحطب أبو جهل مسلمان عشركي أو بوهي في غمر وعمر أو بكر مسلمان نبو كاتي كل أو نان ورور كدوا ودمشري بأدبي نا ما قولي بأوفائي كدوا خلكي أن تامزرو كدوا بزان أمشت عذابة يا خلق باسيكا بسواري حشرة سيشوار شو روش كوتنا ركتا عتن ومدينة حتى ايكي كان عليه كهاتوا فرسيتي كاما في غمرة لنا يكوم الله آه خلق دانش لمدينة لدروا هاتوا شكتوا ماندو هنا سبر كيف يكوتوا أعرابي يقوا همي جوان همي روناك همي منور همي بونخوش همي بيدن كرد نيزانو كاما في غمرة شوك أبابي تنبلا في غمري خواه نجري نبرقي نبرشي نريشي نرقصاري حشتك جانب ولا صحابة كان أبدا جليك تايبتي نبو سروريشي تايبتي نبو جاقيك تايبتي نبو لهاش فين يكام مزيز بي رياداني شو خوار سار أم لا أولى أوابوا أو محوي شاعري عاشقي بيغمري خواناس دي ناس ظلفاك كديتي بشعرك يقبيت من لبرا أفرمي بنوري معرفتي أو اندم عكيس بوبون غريبي تازهاتو أيوت أما بيغمر استانا أظن يعني شي خوش بي سكان وقت يكهات وقت او كساء بشكتي دعاي عوضالو عاشقي شوان روجان بتينيتي وبرسيتي بهنا سبركي هنا تسواري قيشت مدينة بوي بقاتا خزمتي بيغمد الله كوقت قيشت خزمتي بيغمد هذا بيغمد دفن كراب وفاتي كدو صلى الله عليه وسلم زه زه سوي بوا ام جاء اوردو ابوتي بزانم اوية اوية اوية اوية ام جاء دو ام جاء قيشاتي وتي ايكم محمد دا بيغمدن كيتان بيغمد كاما محمد بيغمدن واشيد بو او جا بایک کردن قلپه گریان و گشتی گریان دای گتنه و دەستیان کرد بە گریانێکی بەکۆڵ ئەو جا زانیان ئەمە لە دەرەوە هاتبووی پێغەمبەر بینە وتیان نێ براکەم وەڵاهی پێغەمبەر تازە وفاتی کرد تازە لە کفر و دفنەکەی هاتووینەتەوە بۆیە وتی ئەیوکم محەممەد نێزانی محوی فەرمێ بە نووری معریفەتی ئەو یعنی سەحابەکانیش ئەو نە نووری پێغەمبەران پێوە دیار بوو ئەدەب و ئەخلاق و دەرس و ئامۆژگاری و وەعزیان لە وەرگرت بوو غەریبی تازە هاتوو ئەم عەرابیەکە لە دەرەوە هاتووە بە نووری معریفەتی ئەو ئەوەن دەمونعەکیز بوو بوون غريبي تازهات ويوت أما في غمبر استانا وتي كلكم محمد توابي هموت هم في غمر شو كه همي بور قوش همي باك همي جوان همي قسط وشيرين وبيقر في غمر أوي كدوا جا أقل بدأ يكسي هل سنيني بزاني چن مزنو قورو بشكويا بزاني چي جهشو لغاي خوي بزاني كي پرور دل كدوا رجال في غمر مربي أشي آلبو ويا شاعر يقاله صالح يقاله لولا هذا المربي لما عرفت ربي والله أو مربي أو ما مساو شيخ نبيا كمحمد أخوايكم نأناسي أخوايكم نأدوزيو فعلا بيخزابا براشرين وخشك عزيزة كانم أو معرفتي في غمرة بوهي براسي بنوري معرفتي أو أبي إمش منعكيز ببين أو في غمر آ مولودي آواء جمعي آواء مزقوت ونيج وطاعات جماعتي آواء خلق أمتي آواء أبي محوي آساء منعكيز بين يعني وكو شاشاب بشكيتو بسر معنا إمش منور بين با نوري روناكي ناوشاي مباركي بيروجي او صلى الله عليه وسلم خوشويسا كانم دو غلط هي درباري خوشويس ناسيني خوشويس جور يكم اوه يكن ني ناسي اوه اجحافة اوه بسبلايي بيوفايي لو خلقانو كفي غمنا ناسن ناوي ديان شاعر وصدان شاعري لبرا سياسي زعي مكان رئيس عشيرة وقبيلة كاتي خومياري زان هنرمند الى آخري لم هم خلق عجائبة همي لبرا چپلان بوليدا رسمكي هلواسيو ما شاء الله إليكا شعر بوالا يقول شر إلى سركا سر ببرشلوني و سر بكوية اوانا بزاني بلايد محمد كيه نزاني باكي كيه لكو لدائي و كام صال لكو جياو چن صال لمكة چن صال لمدينة آية چي بوتو جيهشتو چه علاقة لغل محمد هي آية چن الخوشو يانا طعايا كيانا سمن بوكم فهم لا يفقهون هشي لنزاني أم بمعرفتيا أم بوفايا أم بنزارين أم سبلايا أين جفايا مع الأسف جفايا برابر ببيغمري صفاء برابر ببيغمري وفاء صلى الله عليه وسلم برابر ببيغمري نكهة الذين يعدر بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقيامتي شاء يكم كسو آخر كسا سرود درودي يا ربي أمتي يا ربي أمتي أو أواخمي توقاتو شيشي لنا زاني كالروالة بآقاء مالويران أما جوريك لتاوان برابر بمعرفتي خوشويس دوهم يا بلناو قشتي بقي بخرابي زاني لآسي خوي داريكي لا آسی خوی داری که گوری که بی که بیت آسی خواه نعوذ بالله یا دای بزینی با آسی برده شاعیره کسی که عادی که بلی عبقریه بلی پاشایه بلی آزایه بلی پالوان بو نازان میشی نه خیر او انا هیچ نیم پیغمبر پیغمبر بو تواو نبی و رسول امام و رحمه او بو که خواه وصفی کدو ابی وصفی پیغمبر بو انا کره که قرآن افرمه که قرآن بتایبتی او عزیزانه که مولود اخوان نو ابی آگان لدمیان بی بزانه او شعری هلی اب جاریه وصي في غمرك أبو شوكا كقرآن فرمي كفي غمر خوي وصي خوي كدوا أجا زيادة روي تابو نيلة استغفر الله كا أجا كمي تابو نيلة لشعر عن السلم لسلم زغوتا كان في غمرك أنا تر بوكو بردوانا محمد جوكو جوهر وعلنا يانا آخر جوهر بو في لواكي ناشي أما كيما تي في غمر علي جوهرة خوا فرمي الرحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم واوصيك كقرآن فما جوهري شي ولؤلؤي شي وبدي شي أمجع أما مسي في غمرنيته زمي في غمركان تركي بلي في غمركان كالحجري محمد شوكو جوهر وعيرنا يعني أما كي الرأس قرآني في روز مسي في غمري شكا مسي إبراهيم موسى عيسى شكا أصل عظمتي أم قرآن وأمتي أم لوايا لا نفرق بين أحد من رسله لبدأ وتكاءكم نجافي بن بأقاب النيناس نبغلطي سنقوتيش بداخه وهندي كسيش امامي خوشوي لبي غمر مرديكي خوشوي لبي غمر رئيس عشيره يا حي رئيس حزبكي يا زعيم ولاتكي خوشوي لبي غمر بعمليه هيك بممارسه انا همي بيوفايه همي ناسيني بي غمر هاد جارك غلطه كروالي به هيك لا نزاني حجر زاني لدرباري او هاد بيوفايه ونماقوليه او شي كبزاني لنقوش جابيكي باخوان اعوذ بالله بك بشريك وهاو دمي خوا او هتا وانا يا بشكي كيتو وكو شاعري وكو عاقه وكو زعيمي وكو قايده وكو عبقريه وكو مليكي وكو نازان مشيك زور كذا لا شاع محمد صلى الله عليه وسلم شاع ام بعكسه مدحنيه او ذمه چونك شاه يعني ظالم بناي كمالان شاهن شاه يا فلان شاي انبياء ونازان يعني توزنيه كي جنوه دي ببيغمر جيلانه بخود نازاني يا جيل كراوي لجيل يكو ورقتو قسانه بوي افتكاتا لي اكم سيري قرآن كان بزان شون باسي بيغمركا بكرتي علم شون باشيكا بكرتي بان علم اي شون باشيكا اوا باشيكا بيغمر بشرة قل انما انا بشر اما يك بيغمر نبي يا ايها النبي بيغمر رسول يا ايها الرسول بيغمر امامه بيغمر اخوة امامه بيغمر اخوة رحمته بيغمر اخوة اسوه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اما نبوه يتلا معنا نخوابه نشريك خوابه نبرادر نآموزان نلدائره وبعضني خواياتيابه نعوذ بالله نفشوكش بوكو عبقرية وكو صحابي وكو تابعيني وكو زعيبي وكو قائدي وكو نابليوني وكو نازم كسي أبدا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم شخصيتي كتابتي وخواه علي مجادة وكاري كتابتي كرابر لبين أرض وآسمان لبين خلق وخالقة أو فيامان تبقين تاو ساعات قوابستي دعاء وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل تو وفاتي كدوه أفأن ميت فهم الخالدون وفاتي كدو إشي خي كدو روي إما أم جاء بأما صلواتي ليبدين أو خريكي فرودي أما بكديني بمروب أم جاء إما هم روجة دان جارو صدان جارو بلين اللهم صلي على محمد أزان يعني الله أكبر خوش بيسان أو خالة شرح كم شكا زر قرنغا هموتان هزار هاكر صلواتان لداوة إشيدا إن شاء الله بس أكري أم في قطع نزاني بي إذا حزكم أيوة عزيز وإخواني بلا أظن اللهم خوايا مني عبدي تو أمتي في أغمى صلى الله عليه وسلم داوالة تو أكم كمن من رومنايا من شياونيم من أولياء قتو فلو بام في أنا بخشرا ولا تو أولا في أغمى بلا صلى الله على محمد أظن تو صلواتي لدار بدا دي قد بدا شن ناشكا شن بأدبا اللهم من داواكم لتو أي خوايا تو صلوات لجاري في غمر من جاتي من باشا بلانبوس في غمر كانت الله عليه السلام عليه الصلاة بس لمي ترى تنالي صلى الله على محمد قال اللهم خوايا تو صلوات لجاري في غمر بدا من تو أكم بوكيل أو صلواتك من أين يرم لقناة كنالي تو أين يرم تو أكم وكيل أو صلواتي لسر بدي تو إن الله وملائكته يصلون على النبي هي جا صلوات وانا نريه ولا نيجا بشلا لنيج صلواته آخر فقرين يشيا اللهم صل على محمد ولا في غمران برتشان صلوات اللي دار بدين صلاة إبراهيم في أركدين بويا خوشة ويسان زول إلى صلوات كان كأولي إذن غلطة أبي أمابلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شان مزنا أو في غمر أعوف لو فاي خوا أعوف يريك دين للرقي خوا صلوات كأنيرين واتخوا صلوات كإلى دار دا. إن الله وملائكته يصلون على النبي إيه ما يجلس رجيم خواص صلواتك إني ريد أو كن بوكيل ولا كنالي خواص سبحانه وتعالى إني ريد في غمر إخوة رأس بشر في غمر ولا شخص كعادين اللي في غمر كان تجناش يسروري هم ويانا أو عن رجع قيامة دعائش فعل في غمر كان بيسوت أنا متان أو عن يسمو يعلن نفسي نفسي تنها محمد فرم أمتي أمتي يك يجلس لأمتك محمد إبراهيم وموسى وعيسى وفي غمر مزنانه بويا أو أمتي أول وبراي إيمان وإيمان براي أولي جاب زانة توشن جوري أم جابوه في غمره هر كسي لقل قورها سكوت كعوش قورها به هر كسي أقل صفر به لقل رقمك بنو سري أو صفر قورها به معنى غداب الرقمك يك يك دابني يك صفر يكي لقل دانا إبا بدا أما يكك قوربو صفرك أش قوربو ده مسلمان كان أقل صفر يشي بدور يك يكاب كل روك قورت كاب كزياتر قوري بخشي بو قوريه خواه بخاتي ناو في رزقان في غمر مالي رازيكي خط مالي رازيكي خواه اوه منالي نيه منالي بيته اوه فرميش كيه بي كيتا زردخان او بيكانين اوه نخوش تشاكي كيتا اوه هزارة اوه قزارة دولمنو دلخوشي كي اوه خانولاني نيه خانولاني قرمي بيه ببخشي سرماو قرماي نبي يا ربي خواه دوي هاو من خوش كي عاقبتي هاو من خير كي رحم كيف زينو مردو مان رحم كيف مردو كان مان خواهي قولة ذلي هومان خوشك عاقبتي هومان خير كير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين.
1: بابی سرانی برزو خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نونو چکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادوی محراب بگرن. رادوی محراب. محراب دنگ یک بو ایمان دنگ یک بو جیان رادوی محراب

حوتم هر مسلمانێک سەردانی نەخۆشی بکات و بۆی بپارێتەوە ئەوا پەروەردگار شیفای بۆ دەنێرێ. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی هیچ مسلمانێک نییە کە سەردانی نەخۆشی بکا و حەوت جار بڵێ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفيه. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هل مسلمانك سرداري نخوشك بكات وحوجار أم نزاي بلي كواتا كي أميه داود

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خوشويستانم، السلام عليكم ورحمة الله. مرزان إيمان نار هميشا بهمو آموشگاريك سود ورقري. إيمان نار راستقينا قد نالي أم آيتم بستوى أو خبرم جولي بوا تفسيري او ازانم مجاري ك مساليكي ايماني بير اخرتوا سودي لي ورغري بنص قران خوي غورا افرمي وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ياد كدنو بير خسنوا سودي هي بو ايمان ناران اگر ايما ايمان نار بين واتلهمو نصيحتك لهمو امشغاريك بيويسته ايما سود ورغري لم درس معنا آيتك تنبير أخموك آما جبو موقفك قيامتي أكاد وخم بيج إيوة بير أخمو كحقيقتك هي روجك هي صد لصد أو روجدت وأم جور مسائلية هي بو جور كسيك إن شاء الله إما لو جور كسان نابين آيتك آيتك توبيخية آيتك معاتبية آيتك مسائلية وكو خواه سبحانه وتعالى أفرميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هر پیشكي آيتك ريز دا أنيبو آدمي زاد خواهي قورا بيا أيها قفتوغوي لغل أكات چون قفتوغوي لغل في غمر أكا صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي يا أيها النبي أوها أفرمي يا أيها الإنسان نافرمي يا إنسان يعني أي مروفي برز بوچي هالخلطاي كي توي هالخلطان ودوري خستي تولى الربازة كم دوري خستي تولى من پروردگاري توم مفروض بو سياقي آيتك وها اقتضاءك بلي بربك القهار بربك الجبار بربك المنتقم كتي أفرمي بربك الكريم أي آدمي زاد كامتان بي بجبون لكرمي خوا كامتان عقلتان بي ندرا كامتان شعورتان بي ندرا كامتان فطري پاكو هستي جوانو أو مشاعرانتان و هستي إنسانيتان بي ندرا كامتان همو مروفيك بشي خوي ورگرتوا لكرمي خوا أي بو هالخلطان بو چي واسطان لمغيقية هنا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كين أو كسانيك توين هالخلطان كامانا أو لا يناني كوان ديك الديواز لدين بيني أسباب كاني تشين كامانا كوان ليك الدي أمري خواب جنهني وكامبون أو أسباباني كوان ليك الدي نهي كاني خواب حرام كان أنجام بدي لرام ملاحظيك شمهي وردة سبارت با اوامری خوا با فرمانکانی خوا اوی لطوانا مانا ای کین چون که ریجهیه بلام لنهیکان ابی هموی تنفیزی بکات و دور کبیت ولی چون که ریجهی نیه رسول الله فرمی علیه الصلاة والسلام اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و این نهیتكم عن شیء فاجتنبوه و تحرام همو بدور كوين ولي بلا مواجبات هر کس بجوري تواناي خوي او واجباتانا انجام ادا هيا با لأستيا كهالسيا بواجبك وكو جهاد هر اوه اللومي لسر نميني و هشا جياني خوي فيدا اكاد چون امدوانا وقيا قبل بين وسر باسا كمان اي مروف چيبو چيبو كامبون او اسباباني كوان لي كدي حرام لبركي حرام بخوي حرام لي خري ما مل بحرام وكي حرام ببيني حرام ببيستي لو ولاما آيا ولامي چيت بيا اي برادر ولامي چيت بيا اگر وات تصوركي بلي تاساوي گهين مو حجي كين مو علم ختاي فلان كزم ختاي فلان لا ينبو او انا ناخوا لا اخوا خواه سبحانه وتعالى بيد أفرمي أي أقلم بينا داي
هي او هاو ريانت كبانيانا كردي بو عرق خوارنوا كبانيانا كردي بو فعلي خراب كبانيانا كردي بو رسمي خراب كبانيانا كردي بو قمار كبا اي نتزاني امانة حراما اي ويستيكي ازادن بينا دابوي لبرو امانة ناخوات اگر بجلي دنيا اي حجي دنيا اخوال الاخوة رسول الله عليه الصلاة والسلام افرمي حب الدنيا رأس كل خطيئة او كما قال سرچاوي همو گناح كاريك خوشوستي دنيايا رسول الله في غمرك اخوة روانك راوك اخوة صلى الله عليه وسلم تبليغي كدين ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا رواه مسلم دنيا صوز جوان الرازاوية واخوي قورا ايويتيا تاقي اكاتوا ويبزاني چي اكن خوتان بپارزن لدنيا لبروا او حجي اجنا اخوات واگر هاتو بلي ولا اتر ارزواتك موهابو مسألي هست كردن بلازت برزان نعمتك اخوة داوتي بها ممروبك او هست كردن بلزتي نان خواردن بلزتي تماشا كردن بلزتي سماع بلزتي جنس ام لزتاني كلا دنيا هي ولا ري حواس وهستي في اكي تو خوا بابير كي نوبزاني ما وكي چنا اما خو من كرت يباس من كرت من اگر صد سال بجين لسر ام هساريا كأوي جتكي وكو محال وهايا او صد سالة يكسانة بنزيكي سي دقيقي آخرت تو خوال بر سي دقيقة من بهشتكي هتا هتايا و نمريق لخوم اكيز بدم جا ام صد سالة چني نستنا چني منالية چني خمو خفتا چني كريكارية و هاوار كدنو فروشتنو كرينو وستانن لموبقاو چیج لینان و بنیسو جنو که آوکسه اکم چنی مرحلی قطابی و چنی دردسری و چنی نخوشیه وقتی که لذتکان که اوکی توا زور زور کم داره چه یعنی حساب کرو لتمنی که 7 سالیه نزیکی شجمان یکی ما بین سر تنها لحمامه لبر او بر ریزان انسانی عقل قد ام فانیه ام دنیا براوية ناقو ريتو بهشتكي هتا هتاي مسلي لذتك ما وكي زور زور كما خوشترين طعام خوشترين خواردن كإنسان اي خوات بير كروبزان ما وكي چنا إنساني كي آسائي كنان اخواب مفروضة لبيز دقيقة كم تري بينا چه بلام لذتك تنها او ما ويه كبار وكالناو دمايا چونکه هست کردن با تامو چیجی خوراک تنها لو غدانه که لجیر زمانو لملاو لولای زمانو یا کاتی که او پار و قود ادری ایتل لذت ابیتا صفر خوشترین خواردن بخوی دوای 5 ساعت یک برسی دا بیتا و وکو ند خوارده بی وهایا کواتا ایما عمر من اگر 100 سال بی مقابل به 3 دقیقی قیامته ای ماوی لذت کان من که ای چیجین لم دنیایا هموی چند دقیقه که لچاو او تمنه من هر هیج نیه لهمان کاتا و تصور نکین که بلین خطای نفس من بو ای پروردگار بوی لامنده لبرنامه کت او عذر لقباحت خرابتره چون که خوای متعال ایمی که دروس کردوا دروسی کردون یکم بوی ام نفس من پاکش کی خوی افرمی نفس یکم پیداوی اماره بسوء ومن یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون اگر خوتان بپاریزن لچلیسی نفستان لرزیلی رزیلی اگر مادی بو پیوتری بخل و اگر لمعنویات ابو رزیلی معلومات نای بخلق علم نادی بخلق کاتی خود نادی بخلق راستیکا امانه پیوتری شح خواه فرمی اگر هاتو زال بوی بسر او شحاک تو سرفرازی خواه خوی افرمی نفسی که وهم پیداوی اگر پتی بی بولم پتی بی تسر منهجکم ابی خود پاکی توا یکم ارکی سرشان من
او درون پاکیه پاکجی درونه تسکیه نفسه که ارکی سرشانی همو پیغمبرانی اگ بوا همو پیغمبرانی اگ درود و سلامی خوان لسر اعمیان رون کردو تو با امتکانیان همو عمرت لمزگو تاسرف که اگر درون پاک نبی تسکیه نفسد نکرده بی وکو هیچ نکرده بی وهایا ارکی دو همان عبادتی خواه بو نفس پاکا او تسکیه هر خوی عبادتا تسکیه کردنی نفس عبادتا و ارکی سرشانی رئیسی من بو نفس و اروین بر رازی کردنی خواه هرچ کردار یک و هرچ قول یک و هرچ حلویسته که خواه پی خوش به پیوتر عبادت و هر وها خالیسی هم آودان کردنوی زوی کواتی ما لمسی ارکه ارکی کیان و یکم ارکیان اویه که درون من پاکی نوا نفس من پاکی نوا واجب مانا مهمکه من اویه تاسککه بلین مهمکه ارککه اویه که ام درون پاکی نوا لبرو ناتوانین امال لقیامت بلین خوایا خطای نفس من بو ای خوی بو او دروس کراوین که او نفس پاکی نوا چونی پاکی نوا پاکی که نوا لعاستی که به ایتر وهابین خل نخلطین وهابین ام نفس نفروشین خو من نفروشین وهابین ازایتک من هبه حق بلین لکاتی خویا رازی نبین بنا حق با حیاتش من ضریبه کی بید وهابی او نفسا که آماده بی بو قبول کردین یا رخنا وهابی او نفسا همو فضائل یک ورگری همو روشت برزی یک ورگری و واز بهینه لروشت نزمکان وهای لی بید که واز لأنانیت و خویستی خوی بهینه بگه تا است یک خمخوری برانبرکان بید و ها بید تسکیه که بگه تا است یک همو فضائلکان کوکات و لبرسترین روشتا که پی اوتر تواضع بوچی تواضع زانکان ناویا ناو سید الخلق یا سید الاخلاق او ملکچیه اذلتین علی المؤمنین خواه وصفیانکات او تواضع خو بکمزانین گورترین صفت بو چونکه سو هشتا درجه دجب پیسترین صفت انسان پیسترین صفت ها که خوار رقیلیتی که بریتی لخو بگورزانین و تکبر که او بو تهوی لعنتی خوا بسر شیطانا چونکه خو بگورزانینی تیابو او تسکیه پیویست بمانگین تا آستی مروبایتی تسکیه تاککس پاشان مردودکی اویه که تسکیه خیزانه انجا کوملگایه انجا ملت هموی امتکی هموی للای که تری شوا نلین خطای شیطانه او امانی تر هموی مرفوض بو دنیا مرفوضه آرزوات مرفوضه نفس مرفوضه خواه قبولی ناکه ام پاساو هینانه ویه انجا لوانی هنده کس بل خطای شیطان بو اخوای گوره خوی افرمه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو شیطان دجمن تانه كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهده إلى عذاب السعير هاتشي شوين شيطان كيف شيطان أي باب رو دوزاخ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة أي آدمي زاد آقادار بن شيطان هلتان نخلطيني وكدايكو باوكتاني دركر لبهشت ولا تتبعوا خطوات الشيطان شوين هنغا وكاني مكون شوين حزبكي مكون شوين برنامكاني مكون اما هموي انزار للان خواوا انجاب من روشي قيامت بين بلم ختاي او بو شون خوا قبولي اكات جابر ريزان ام شيطانا لقيامتا كخوا حلو فصلكات ودوزخي كان انيري بو دوزخ فنا بخوا وبهشتي كان انيري تبهشت لناو دوزخ الشيطان خطبة أدا قرآن بمانا جريته وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم خوا سبحانه وتعالى وعدي حقي دابو أوي شوين برنامكي بكوي شوين روانك راوكاني بكوي أيام بات بهشت و اوی دج بر روان کراوکانی بوستی و دج بکتیبکانی بوستی ارون دوزخ و خواه وعدکی خوی بجهه نه منیش وعدم پیدا بون و تو ما
او روانه کراوانه درون کتیبه کان درون زندو بونه و نیه حساب و عقاب و بهشت و جهنم نیه بد دروم لگل کردن. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هج دا صلاتي كي إرادي منبو بسرتانا تنها أوني بانغشم كد شتم بو رازاننا وتمورن كشي إيو خوتان هاتن. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هج لومي من مكان لومي خوتان كن من تنها قوتي من لوابو كشتم بو جوان كدن. أما بلي ملیک یک پج ملیک یک تان بگرمو بیهن مسر ری خراپا اما بمن نکرا و این نکید الشیطان کان ضعیفا. هولو تقلای شیطان همیشه لاواز بو بلام خوتن حستن پی اکر بویا هیچ لومه نتوان لومه من بکن. ما انا بی مصرخی کم و ما انتم بی مصرخی. نمن امرو اتوانم ایو رزگار کمو نه ایو اتوانم من رزگار کن. اما حقیقت یک برزان بیرخس نوی اکا که روژه کی واهیه محاسبه اکریم روژه کی واهیه همون نامه اعمال من دکریته و وضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه. پنا بخوا اوی که گناحی زور بیکاتی که کتیبه کی اکریته و نامه اعمالی اکریته و دزکا بلرزین و بترس و یقولون یا ویلتنا قرب سرمان هاوار وأم كتيب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. سبحان الله. ولا يظلم ربك أحدا. هاتشي كان كردوا حازر لبردميا نكر نظامك ديجيتال بلين رسمو بلين رنو دن نخير أما نظامك ديجيتالي آخيرتيا ووجدوا ما عملوا حاضرا. هرچيك كدو حاضر يتبردم ببونا وبعترا وبنيتك وبلشو لارو خوينك ويتبردم الله أعلم چونا فضح بي. خوا سبحانه وتعالى ظلم لكزناك روجيك أمتان أبيني بچوك دانشتون پیغمران دبيني بچوك دانشتون روجي جاثية. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. همو جورة كسيك لقل بيشواكي خويا بان أكري بزانة بيشواكت كي بزانة أمر بچي أكا ونهي لچي أكات بزانة بيشواكت كي إما بقصي خماني هاواركين لين أمتي پیغمرين عليه الصلاة والسلام كي لوهاية روجيك خوا سبحانه وتعالى موازين قصد داني يوم الفصلة روجی جیا کردنه و نک خامو خود خمان جیا کینه ولی خوا جیا من اکاتوا خوا امتان و افراد جیا اکاتوا به مقیاسی شریعت به مقیاسی ولا و براء و خوشویستی خوب اقسناب برزان. صهیب رومی رضای خوایل سرک کوچی کر برو مدینه لسیطره که گرتیان و تیان تو کاتی که هاتوی با شارک من لات بوی و دیناری که لگیرفانه نبو استاد دولمن بوی تو لسر شانی ایمه چون ایلین آو با دولمنی بروی تلای محمدی پیشوات ابی هر چی که کو کردو تو بمن نیتی انجا ایزن دادی. ایش فرموی اگر شوینی سروت و سامانکم اشکراکم بو ایوه برالامکن و تیان باله شوینه کی پیوتن اجزانن که راسته که ایزنیانده هرچی کوی کرده بو لجیانیا تبرعی پی کر سرفی کر لپی ناوی اوی بچه تناو امتی پیغمره و علیه الصلاة والسلام کاتی که گیشت مدینه پیغمری خوا علیه الصلاة والسلام پیشوازی لیا کدو بخیرات نی کدو و فرموی ربح البيع ابا یحیا ربح البيع او تجارت کت سر کوتوبو قازان جکر ابو یحیی. اما امرو آیه بخرین نیوان سروت و سامان من و دین من کامی هلا بجیرین بخرین موقف یکو بین وطن و بین دین من کامی هلا بجیرین بخرین موقف یکو لنیوان وظیفه کمان معاشه کمان و دین من کامی هلا بجیرین او هر کس خوی ولامی خوی زانی
في غمر إخوة فرمي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه ولروايتك والناس أجمعين نا حساب ناكري بإيمان ناركي تواو تاوكو رسول الله خوج نبي لخوت زياتر لمالو منال زياتر لسروة سامان زياتر لهمو كسي زياتر أي إما وهاي داوى كارم لخواي متعال كأم تذكيرية بي وبيخسنوي بي بوهمو من تيشوي بو حاضر كي لو كسان نبين كخواي قورب بيمان بلي ما غرك بربك الكريم لو كسان نبين كهل خلطابين لو كسان نبين كخوا محاسب مامكا چونك كز درقتي عدالتي خوانايت كز لجير عدالتي أدرناتي هميشه بفارين اخوه بعدالت و دات فروري خود محاسبه من مكه برحمتي خود بمن بخشه و دعوه كريم لخواه قوره که اصلاحي حال من که اصلاحي ولات من که اصلاحي كچان و قرآن من که اصلاحي لاوان من که اصلاحي سركردكان من که و اقول قولي هذا و استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الفائزون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه خير قوم والحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمود پیروزکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت به گوری ذکر کان. گوری ذکری سبحان الله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لابو هريره ورضا ورحمتي خويلبه پیامبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی دو شهن لسر زمان سوکن و لسر ترازوی حساب قرسن و بلای خوای گوره و خوشویستن اوانیش ذکری سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. ام فرمودیا پیشا بخاری و مسلم و امام احمد و ابن ماجا رحمتی خواین لبه گرابیانتوا. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. لسمري كري جندب ورضا ورحمتي خويلي بي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خوشویسترین و شبلای خوای گوروا چواروشن اوانیش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ضرری نیا به هر چیکیان دست پی بکید. امام مسلم و امام احمد رحمتی خواین لبه گراویانتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يقل دوين يجا كان سيوسي جار بلي سبحان الله وسيوسي جار بلي الحمد لله وسيوسي جار بلي الله أكبر أما ندكاتا أو ليت خوش دبم. بيشوا ترمزي رضا ورحمتي خويلي بي بحديثك حسن دانا وو ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت فرا من الزحف. برا رضا ورحمتي خويلي بيدالي في عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك بليت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه خوي قولتا وانا كاني خوش تبي اگر لسه حی جنگ دا کله پیناوی خوای ګورو پر ودګار دا به جنگی راي کړدبه. ام فرموده یا الله سنن ابي داود و الله زنجيري صحيح كان دايا. عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح
فهو من أهل الجنة. لشدادي كري أوسى ورزا ورحمتي خواي لي بيدالي في أغنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي قوري أو دعاني كداواي لخوشبونيان بيدكيت سيد الاستغفار أويا كبليت اللهم أنت ربي تاكو تايب نزاكا كدفرمي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هركس يقل الرج دا بيخويني وباوري بيهبي أقل لو رج دا بمري بيش أوي إيواري بسر دابي أو لأهلي بهشتا وهكذا لشو دا بيخويني سر لإيواران بيخويني وباوري بيهبي أقل لو شو دا مرت بيش أوي بياني ليبي أو لأهلي بهشتا. بيش أبو خاري ونسائي رحمتي خوين ليبي جرابي أنا توقف.

0: عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي سي آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ونكيدك حتى وكو ليد بودري، أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك. بيشوا أبو داود يراويت يوه.

دوانزي ربيع الأول روشي لدايك بونوي مروفا كانا دوانزي ربيع الأول هر دوانزا مانگكي صالي فركرد لروشناي نور

فيمان ورقرتن لنوي آدم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ابن عباس دلاله پیغمبری خواه درد و سلامی خواه لسر بفرموی خواه گوره روژ عرفه لنعمان دا پیمانی لپشتی آدم ورگرتوا و تنویه که لپشتی آدم دا کهویتوا داری هنونو لنیوان هر دو دستی دا وکو میرولی ورد حالی روشتونو پرشو بلاوی کردونتوا باشان قصه پیش وقتی لگلده کردونو پیوتون الستو بی ربکم؟ قالو بلا واتا آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتیان بله. عن هشام بن حكيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. هشام كري حكيم دلي پیغمبري خواه درود السلام خواه لسر بفرموي خواه قورا نوي آدمي لپشت آدم ورگرتوو پاشان شایتي پیداون لسر خواهان که آیا من پروردگاري ايوانيم؟ اواني جوتويانا بله پاشان هلی رشتونتا هر دو لپی دستی وو فرمویتی اوانا بو بهشتو اوانش بو آگر دا خلچی بهشت رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی بهشت بکن و خلچی آگریش رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی آگر بکن.

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها